0: تاريخ المغرب، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ ثقافة المواطنة.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بالنسبة للتوعية ديال المواطنين بشأن الحفاظ على النظافة ديال الشواطئ، خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي أساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعية ديال الناشئة الأطفال واليافعين إلى غير ذلك في الثانويات، وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية. من ناحية واحدة أخرى، خصنا ضروري نشدوا على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
4: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
5: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
6: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس وعازمة الصراحة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
8: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
7: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية، من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
9: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة، بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر وأصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحالة الأساس الذي تنطلق منه استراتيجية عربية موحدة.
7: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: جددت جمهورية البنين اليوم تأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية والسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعية لتسوية هذا النزاع. وتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني التي انعقدت بكوتونو برئاسة مشتركة لكل من وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بإدماج المتحضرين من أصول إفريقية كورين أموري بروني.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: بالقنيطرة أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. في كلمة خلال لقاء تواصلي أبرزت السيدة بن يحيى أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحصين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي.
12: إعداد واحد دليل ديال المفاهيم في العمل الاجتماعي، لأن كنلاحظوا بأنه تفسيرات كتكون مختلفة، وبالتالي فالفاعلين ما كيمكن لهمش يبنيو إلا إذا كانت مفاهيم موحدة.
13: نحتفل اليوم في هذا اللقاء العلمي والبيداغوجي المتميز بأجراءات مخرجات الاتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة ووزارة التضامن والعمل والإدماج الاجتماعي والأسرة.
7: حسب المنظمين فإن الشراكة المبرمة بين الوزارة والجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية.
14: هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لأنه تتويج عملي لتجربة تعاقدية بين الوزارتين تأكدت بعد ذلك بتعاقد وشراكة مباشرة ما بين جامعة بن الطفيل والوزارة الوصية على التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي.
7: وبهذه المناسبة جرى تقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الذي يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية والرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسب بحلول 2030 في أكرا. عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. في زيمبابوي الحزب الحاكم يطالب بتمديد ولاية الرئيس حتى 2037. أهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا. القمة مخصصة للقضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
16: السيد نصر بوريطة أكد في كلمته خلال القمة أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاث الكبرى للقمة والمتمثلة في التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية. هذه القمة الاستثنائية ترتكز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا. خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي في أفق عام 2030 وما بعد شكلت موضوعا للنقاش بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
15: ارتباطا بتطور فيروس إيبولا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى 1001. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
17: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفاة 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
15: الختام من زيمبابوي. كشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي تطالب بتمديد ولاية الرئيس إيمرسون مننغاغوا حتى سنة 2037. الصحافة المحلية أوردت أن المساعي الداخلية باتت تتجاوز المطالبات السابقة بتمديد ولاية الرئيس حتى عام 2030، حيث تتجه مقترحات داخل أروقة الحزب الحاكم نحو تمكينه من البقاء في السلطة لولاية إضافية قد تمتد حتى عام 2037. اعتراضات من قوى المعارضة تصف هذه التحركات بأنها محاولة لترسيخ الهيمنة السياسية وإلغاء التداول السلمي للسلطة في وقت يرى فيه المجتمع المدني أن هذه التعديلات كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي وفقا للدستور. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
18: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
18: أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع ببارغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات وضمان تطبيق كامل الإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين لتتبع تطور القضية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
20: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم ابن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
21: الاطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زراعة الزعفران على مستوى المناطق القربية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
20: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
21: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شاب وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستفدوا من التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن التمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية أو في إطار برامج أخرى.
20: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
22: الحمد لله، بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود، وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
20: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال وتحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: Bank of Africa a donné à Agadir le coup d'envoi de Boa MDM Network, une initiative visant à renforcer l'accompagnement des Marocains du monde dans leur projet d'investissement au Maroc. S'inscrivant dans le cadre de la campagne Marocain citoyen du monde 2026. Ce dispositif ambitionne de rapprocher les investisseurs marocains établis à l'étranger des opportunités offertes par le royaume à travers un accompagnement coordonné associant les différents acteurs publics et privés intervenant dans le parcours de l'investissement.
3: Il y a tout un écosystème qui doit se mobiliser et nous le montrons à travers l'événement qui est organisé cet après-midi. Que c'est ensemble qu'on va réussir. Et nous serons alors fidèles à ce qu'a souhaité la plus haute autorité, Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, dans son discours en novembre 24. Je voulais aussi dire que la communauté marocaine, de plus en plus, représente un réservoir inestimable de compétences disséminées à travers l'ensemble des pays du monde. C'est une chance formidable pour le pays. Une chance en termes de transfert de savoir-faire.
4: Cette initiative vise vraiment à répondre à beaucoup de questions que se posent les Marocains du monde, mais aussi s'inscrit dans le cadre du discours royal de novembre 2024 qui appelle au renforcement de l'investissement productif des Marocains du monde. Déjà, les questions arrivent à différents niveaux. C'est typiquement comment trouver un secteur intéressant, comment pouvoir déjà dépasser toutes les formalités administratives, comment pouvoir financer mon projet. Donc, on va dire que l'innovation de ce programme déjà se trouve dans la capacité à créer un pont entre le pays d'accueil et le Maroc. Donc déjà, l'idée, c'est d'utiliser aussi notre réseau présent dans les différents pays d'accueil pour pouvoir accompagner, identifier des opportunités. Donc BOA, dans ce programme, clairement, c'est Bridge Opportunities Access. Donc créer un pont entre le Maroc et les pays d'accueil, pouvoir identifier des opportunités.
0: Lancé en présence, notamment du Wali de la région Sousmassa, ainsi que de représentants de plusieurs institutions publiques et privées, dont le Centre Régional d'Investissement, Tamwilcom, l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et les Chambres de Commerce. Cette tournée régionale entend offrir aux Marocains du monde un accompagnement simplifié et personnalisé autour des opportunités d'investissement qu'offre la région.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
23: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
24: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية. عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعاليات محلية على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة.
25: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز وادي الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة. المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم.
26: تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. هاد الدوار هذا اللي كيحتضن واحد المجموعه من الساكنه، ومن خلاله هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل الولوج لحافله النقل المدرسي وكذلك سيارات الاسعاف. هذا المشروع هذا ارصدت ليه اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه مبلغ ديال 6 مليون ديال الدرهم.
24: المشاريع التي أشرف عليها عامل الإقليم من شأنها أن تعزز الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم جرادة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد الترابية والبشرية من أجل إقلاع اقتصادي شامل.
5: الخبر من المصدر.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل

هذه الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة وارحامنا ومنطقة سوس وشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهة المتوسطية. فستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالوجه المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وستنخفض بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة

0: المستوى ملتزمة بنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز التغييرات التدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا، بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على التوسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار والتطلع نحو المستقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إفريقيا
3: هذا اليوم،
1: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس تنظم حفل تسليم الشهادات لأول فوج من خريجي دبلوم الجامعة في تدبير الحماية الاجتماعية.
5: حفل تخرج الدفعة الأولى من دبلوم جامعي، دبلوم حول تدبير الحماية الاجتماعية، ولنا الشرف بأن هذا الدبلوم هذا بشراكة ما بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وجمعيات SOS فيلاج ماروك.
4: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى في كلمة بالمناسبة أكدت أن هذا الحفل يأتي تتويجا لشراكة قوية تعكس الوعي المشترك بأهمية الاستثمار في الرأسمال البشري ووضع الجامعة في صلب الجهود التنموية.
6: السهر على إعداد دبلوم خاص في العمل الاجتماعي من شأنه أن يفتح أفاقا بالنسبة للخريجين أولا، ولكن بالنسبة للمجتمع المغربي ككل.
4: هذا الحفل محطة ختامية لمسار تأهيلي تمكن خلاله 30 مشاركا من استيفاء كافة الوحدات الأكاديمية بنجاح والتتويج بالدبلوم الجامعي في تدبير الحماية الاجتماعية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف يؤكد أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. نتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. بلادنا تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة، من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.
3: كاين رغبة بين البلدين لتطوير هذه العلاقات. كازاخستان عندها عدد من المواد التي تحتاجها في المغرب، على رأسها المواد الغازية وأيضا المواد الغذائية من حبوب ومن لحوم، يمكننا أيضا نستعملها باش نقوي القدرات الغذائية ديال بلادنا.
4: الجانبان جددا تأكيده على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في جلسة رسمية بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، تم أداء اليمين القانونية من طرف 30 قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينهم قضاة بهذه المحاكم.
5: نتشرف بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده، الذي تفضل بتعييننا قضاة بالمحاكم المالية، ونعتز بتزامن أدائنا لليمين القانونية مع حلول ذكرى عيد العرش المجيد، ونتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على إشرافها ولما تليه من عناية خاصة لتكوين وتأهيل القضاة الجدد تكوينا شاملا.
4: ترأست هذا الحفل الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس إبراهيم بن باه، إذ أكدت السيدة العدوي أن هذا الالتزام يمثل لحظة تأسيسية ومحطة ذات دلالات عميقة في مسارهم المهني، تتبع انتقالهم من مرحلة التكوين إلى مرحلة الممارسة الفعلية.
6: يأتي أداء اليمين القانونية اليوم كتتويج لهذا المسار وإدانا بمرحلة جديدة من تحمل المسؤولية في مزاولة اختصاصات المجلس، من أجل الإسهام في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
4: هذه التعيينات تندرج في إطار العناية المولوية السامية التي ما فتئ أن يحيط بها جلالة الملك منظومة الرقابة العليا على المالية العمومية، بما يعزز الدور الدستوري للمحاكم المالية ويمكنها من الاطلاع بمهامها في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: هو مستشفى جديد للقرب يعزز البنية التحتية الصحية والاستشفائية بتمنار بإقليم صويرة. حضر إطلاق هذا الورش رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرفوقا بوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي وعامل إقليم صويرة محمد رشيد، وأشرفوا على مشروع تأهيل وتوسعة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، وعلى أجندة تنفيذ مركز استشفائي إقليمي بالمدينة ستنطلق أشغال إنجازه قبل نهاية السنة الجارية.
8: عشرات ديال لي كوميون، تقريبا 83 ألف نسمة اللي يمكن تستغل هذا وتجي باش يعني تداول العلاج ديالها في هذا المستشفى ديال القوب. كذلك تعطات انطلاقة ديال المستشفى ديال سيدي محمد بن عبد الله باش تعود يعني لا ميزانيفو ديالو إعادة الهيكلة ويكون في واحد المستوى اللي عالي.
7: وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية فعالة ومستدامة ومنصفة تضمن الولوج العادل إلى خدمات صحية ذات جودة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.
9: البداية من تمنار أعطينا انطلاقة الفعلية لخدمات مستشفى القرب تمنار، 45 سرير الطاقة ديالو، وتم تعبئة أكثر من 80 ديال مهنيين الصحة بكلفة إجمالية ديال 126 مليون درهم. من جهة أخرى أعطينا انطلاقة كذلك لمشروع جديد مهم جدا للإقليم، اللي هو بناء مستشفى جديد، مستشفى إقليمي بمدينة الصويرة بطاقة ديال 280 سرير بكلفة إجمالية ديال 900 مليون درهم، اللي هو مستشفى بأحدث التجهيزات أحدث المعايير.
7: بلغ رئاسة الحكومة خان صيلة أن هذه المشاريع الصحية تندرج في إطار سهر الحكومة على تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية بالسرعة والجودة اللازمتين، إذ ستساهم في تعزيز القاعدة الصحية بإقليم الصويرة والرفع من جودة الخدمات الصحية وتحديث البنيات التحتية والتجهيزات الطبية وتحسين ظروف التكفل بالمرضى بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ويواكب الجهود الحكومية لتنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية على الصعيد الترابي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحصين مركزها الديني والحضاري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة الدهلة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: وزير النقل واللوجيستيك السيد عبد الصمد قيوح أكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية الذي انعقد بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال. أفاد الوزير بأن المغرب جعل من السلامة الطرقية ركيزة أساسية في جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وبعدما أعرب عن اعتزاز المغرب بالشراكة التي تجمعه بصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية أبرز السيد قيوح أن المملكة وبصفتها رئيسا للمجلس الاستشاري للصندوق تواصل دعم مهمته المتمثلة في إنقاذ الأرواح من خلال تعزيز التعاون الدولي. الوزير اعتبر كذلك أن مؤتمر المانحين لا يكتفي بتقديم المساهمات المالية بل يشكل أيضا فضاء متميزا للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل آمن. هذا ويروم المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من فرنسا وجامايكا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية ومكتب اللجان الإقليمية للأمم المتحدة بنيويورك، يروم تعبئة 10.6 ملايين دولار لاستدامة وتوسيع تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
7: المناسبة تخليد الذكرى 25 لمعركة أنوال والذكرى 27 لعيد العرش المجيد، والحدث ندوة علمية حول معركة أنوال كنموذج لملاحم الكفاح المغربي ضد الاستعمار، حيث سلط المتدخلون الضوء على الأبعاد التاريخية الوطنية لمعركة أنوال وما مثلته من محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني، إلى جانب إبراز قيم التضحية والصمود التي جسدها رجال المقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
13: كنتشرفوا نحن في النيابة الإقليمية المندوبية السامية قدم المقاومة على مجلس التحرير والمجلس العلمي المحلي والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتنظيم هذه الندوة اللي كدور المحاور ديالها حول معركة أنوال من زوايا متعددة، حيث سيشارك فيها ثلة من الأساتذة الباحثين، كل سيتطرق إلى محور من المحاور.
14: واخترت في هذا الصدد كتاب محمد عمر بالقاضي وحرب الريف مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تأتي هذه الكتابة ككتابة محلية شاهدة وحادثة عن هذه الواقعة معركة أنوال، وكذلك ما ترويه الرواية المحلية، وكذلك ما خلدته من أحداث كان المؤلف عاشها
15: بالضبط في المحور الذي ستطرق فيه إلى التلاحم بين العرش والشاف في إطار المقاومة الاستعمارين الإسباني والفرنسي في مجموعة من جهات المغرب، ومع التركيز على المقاومة بالريف.
7: وأكد المتدخلون أن تخليد ذكرى معركة أنوال يشكل مناسبة لاستحضار تصريحات المقاومين واستلهام قيم الوطنية والوحدة والتشبث بالهوية، مشددين على أهمية المحافظة على الذاكرة التاريخية الوطنية وتوثيقها وتعريف الأجيال الصاعدة بمحطات مشرقة من تاريخ المغرب، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ ثقافة المواطنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: المناسبة تخليد الذكرى 25 لمعركة أنوال والذكرى 27 لعيد العرش المجيد. والحدث ندوة علمية حول معركة أنوال كنموذج لملاحم الكفاح المغربي ضد الاستعمار، حيث سلط المتدخلون الضوء على الأبعاد التاريخية الوطنية لمعركة أنوال وما مثلته من محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني، إلى جانب إبراز قيم التضحية والصمود التي جسدها رجال المقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
13: كنتشرفوا نحن في النيابة الإقليمية المدوية السامية قدم المقاومة على مجلس التحرير والمجلس العلمي المحلي والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتنظيم هذه الندوة اللي حاول كدور المحاور ديالها حول معركة أنوال من زوايا متعددة، حيث سيشارك فيها ثلة من الأساتذة الباحثين، كل سيتطرق إلى محور من المحاور.
14: واخترت في هذا الصدد كتاب محمد عمر بالقضي وحرب الريف مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تأتي هذه الكتابة ككتابة محلية شاهدة وحادثة عن هذه الواقعة معركة أنوال، وكذلك ما ترويه الرواية المحلية، وكذلك ما خلدته من أحداث كان المؤلف عاشها
15: بالضبط في المحور الذي ستطرق فيه إلى التلاحم بين العرش والشاف في إطار المقاومة الاستعمارين الإسباني والفرنسي في مجموعة من جهات المغرب، ومع التركيز على المقاومة بالريف.
7: وأكد المتدخلون أن تخليد ذكرى معركة أنوال يشكل مناسبة لاستحضار تصريحات المقاومين واستلهام قيم الوطنية والوحدة والتشبث بالهوية، مشددين على أهمية المحافظة على الذاكرة التاريخية الوطنية وتوثيقها وتعريف الأجيال الصاعدة بمحطات مشرقة من تاريخ المغرب، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ ثقافة المواطنة.
1: أخبار المغرب والعالم.
16: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة الصغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل، من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج. وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب. وفي هذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة. واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
17: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
18: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
17: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
19: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر من أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحل الأساس الذي تنطلق منه استراتيجية عربية موحدة.
17: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
21: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
22: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية، ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة، وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية، وكتمنحو الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستافدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف، لكونه كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهذب الذوق العام عندهم وكيسقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هذه التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات، وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة. وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية. وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات مجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب، وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي، لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق، وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
20: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: والمهارات المهنية
5: التي بالقنيطرة. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. في كلمة خلال لقاء تواصلي أبرزت السيدة بن يحيى أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحصين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي.
3: إعداد واحد دليل ديال المفاهيم في العمل الاجتماعي، لأن كنلاحظوا بأنه التفسيرات كتكون مختلفة، وبالتالي فالفاعلين ما كيمكنهمش يبنيو إلا إذا كانت مفاهيم موحدة.
6: نحتفل اليوم في هذا اللقاء العلمي والبيداغوجي المتميز بأجراءات مخرجات الاتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة الطفيل ووزارة التضامن والعمل والإدماج الاجتماعي والأسرة.
5: حسب المنظمين فإن الشراكة المبرمة بين الوزارة والجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية.
23: هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لأنه تتويج عملي لتجربة تعاقدية بين الوزارتين تأكدت بعد ذلك بتعاقد وشراكة مباشرة ما بين جامعة بن الطفيل والوزارة الوصية على التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي.
5: وبهذه المناسبة جرى تقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الذي يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية والرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب.
20: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
20: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعظم الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
24: هذه السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
11: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة محمد بن يعقوب أكد أن هذه الدورة تشكل مناسبة لاستحضار ما تحقق من منجزات كبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقدمتها العناية المتواصلة بالثقافة والفنون والتراث، لاسيما أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. العناية المتواصلة
4: أنا جد سعيد للمشاركة في هذه الدورة التاسعة المهرجان الجهوي للرباط وسلة طرب الأهلة اللي كيميز هذه الدورة أنها كتزامن مع عيد العرش المجيد وفيها برنامج غني. هذا البرنامج هذا في حقيقة كيتشجل بماء الذهب للمنظمين اللي هي المديرية الجهوية للثقافة ديال الرباط وسلة وبطبيعة الحال وزارة الثقافة.
8: الأمسية الفنية تميزت بتكريم 4 أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط، وفد رافع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن. وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أيدها، خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلة للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية، وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العود الجرمي.
9: غيم راديو.
2: غيم راديو.
9: الخبر من المصدر.
0: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
20: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
20: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
20: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف يؤكد أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. نتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. بلادنا تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.
13: كاين رغبة بين البلدين لتطوير هذه العلاقات. كازاخستان عندها عدد من المواد التي نحتاجها في المغرب، على رأسها المواد الغازية وأيضا المواد الغذائية من حبوب ومن لحوم، يمكننا أيضا نستعملها باش نقوي القدرات الغذائية لبلادنا.
12: الجانبان جددا التأكيد على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية.
20: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
20: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس وشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهة المتوسطية. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالوجه المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وستنخفض بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليوز 2026. هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين.
2: تنعقد هذه القمة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفظه الله، وتجسد التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع الجهود المشتركة من أجل السلم والأمن البحريين.
3: قمة القوات البحرية الإفريقية تعكس الالتزام المشترك والجماعي بتعزيز الأمن البحري وصونه على المستوى الإقليمي. المخاطر التي تهدد المجال البحري تترتب عنها تداعيات إقليمية وعالمية، مما يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية للتصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن البحري العالمي.
1: أشغال هذه القمة تتمحور حول 3 محاور رئيسية هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي، وتتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية.
3: الاتجار غير المشروع والصيد غير القانوني والتطرف العنيف، جميعها تحديات لا زالت مستمرة رغم التطورات التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة. هذه تحديات عابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية، وهو ما يبرز أهمية هذه القمة التي تشكل فضاء متميزا للتعاون والابتكار. هدفنا من خلال هذا اللقاء يتمثل في توطيد الشراكات وتعزيز التعاون الإقليمي ودعم الجهود الرامية لخدمة الأمن والسلام والازدهار.
1: هذا الحدث الدولي البارز يجمع إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن ومالطا والنرويج وسلطنة عمان والأراضي المنخفضة والبرتغال والمملكة المتحدة وسنغافورة وتركيا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزل عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
5: الاطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زراعة الزعفران على مستوى المناطق القرابية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
6: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
5: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شاب وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستفدوا من التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن التمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية للنشاط أو في إطار برامج أخرى.
6: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم،

0: مختلفة، وبالتالي فالفاعلين ما كيمكن لهمش يبنيو إلا إذا كانت مفاهيم موحدة.
1: نحتفل اليوم في هذا اللقاء العلمي والبيداغوجي المتميز بأجراءات مخرجات لاتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة بن طفيل ووزارة التضامن والعمل والإدماج الاجتماعي والأسرة.
2: حسب المنظمين فإن الشراكة المبرمة بين الوزارة والجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية، أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية.
3: هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لأنه تتويج عملي لتجربة تعاقدية بين الوزارتين تأكدت بعد ذلك بتعاقد وشراكة مباشرة ما بين جامعة بن طفيل والوزارة الوصية على التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي.
2: وبهذه المناسبة جرى تقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الذي يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية والرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحصين مركزها الديني والحضاري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
2: ريم راديو،
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
7: عقب مباحثات أجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة، بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها، أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا، من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
5: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعا، إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعا وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجية عالية الأداء، لا سيما في قطاع صناعة الطيران، بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
7: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كورتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع، كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال امبروفمنت كومباني التابع لكورتس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عمليتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
5: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
9: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقات البصرية في التعليم العام بالدول العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
10: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
9: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
11: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر وأصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحل الأساس الذي تنطلق منه استراتيجية عربية موحدة.
9: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد،
12: نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة، من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: جددت جمهورية البنين اليوم تأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. وتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني التي انعقدت بكوتونو برئاسة مشتركة لكل من وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بإدماج المتحضرين من أصول إفريقية كورين أموري بروني.
13: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
16: وزير النقل واللوجيستيك السيد عبد الصمد قيوح أكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية الذي انعقد بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال. أفاد الوزير بأن المغرب جعل من السلامة الطرقية ركيزة أساسية في جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وبعدما أعرب عن اعتزاز المغرب بالشراكة التي تجمعه بصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية أبرز السيد قيوح أن المملكة وبصفتها رئيسا للمجلس الاستشاري للصندوق تواصل دعم مهمته المتمثلة في إنقاذ الأرواح من خلال تعزيز التعاون الدولي. الوزير اعتبر كذلك أن مؤتمر المانحين لا يكتفي بتقديم المساهمات المالية بل يشكل أيضا فضاء متميزا للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل آمن. هذا ويروم المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من فرنسا وجامايكا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية ومكتب اللجان الإقليمية للأمم المتحدة بنيويورك، يروم تعبئة 10.6 ملايين دولار لاستدامة وتوسيع تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية.
13: الخبر من المصدر.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع ببالغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات ضمان تطبيق كامل الإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين لتتبع تطور القضية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: المناسبة تخليد الذكرى 25 لمعركة أنوال والذكرى 27 لعيد العرش المجيد. والحدث ندوة علمية حول معركة أنوال كنموذج لملاحم الكفاح المغربي ضد الاستعمار، حيث سلط المتدخلون الضوء على الأبعاد التاريخية الوطنية لمعركة أنوال وما مثلته من محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني، إلى جانب إبراز قيم التضحية والصمود التي جسدها رجال المقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
6: كنتشرفوا نحن في النيابه الاقليميه المندوبيه الساميه قدماء المقاومه على جيش التحرير والمجلس العلمي المحلي والمديريه الاقليميه للتربيه الوطنيه والرياضه والتعليم الاولي والمندوبيه الاقليميه للشؤون الاسلاميه بتنظيم هذه الندوه اللي كدور المحاور ديالها حول معركة أنوال من زوايا متعددة، حيث سيشاركوا فيها ثلة من الأساتذة الباحثين كل سيتطرقوا إلى محور من المحاور.
7: واخترت في هذا الصدد كتاب محمد عمر بالقاضي وحرب الريف مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تأتي هذه الكتابة ككتابة محلية شاهدة وحادثة عن هذه الواقعة معركة أنوال، وكذلك ما ترويه الرواية المحلية، وكذلك ما خلدته من أحداث كان المؤلف عاشها
8: بالضبط في المحور الذي ستطرق فيه إلى التلاحم بين العرش والشاف في إطار المقاومة الاستعمارين الإسباني والفرنسي في مجموعة من جهات المغرب، ومع التركيز على المقاومة بالريف.
5: وأكد المتدخلون أن تخليد ذكرى معركة أنوال يشكل مناسبة لاستحضار تصريحات المقاومين واستلهام قيم الوطنية والوحدة والتشبث بالهوية، مشددين على أهمية المحافظة على الذاكرة التاريخية الوطنية وتوثيقها وتعريف الأجيال الصاعدة بمحطات مشرقة من تاريخ المغرب، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ ثقافة المواطنة.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى معالي السيد أندي بورنام بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: يطيب لي بمناسبة تعيينكم وزيرا أولا للمملكة المتحدة أن أبعث إليكم بأحر تهانئي وأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرفاه. وأضاف صاحب الجلالة: كما أود بهذه المناسبة أن أشيد بمتانة الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية، وبالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بينهما، مؤكدا لكم عزمي على العمل سويا مع معاليكم من أجل توسيع نطاق تعاوننا المشترك وتسخير كافة الإمكانات لمواصلة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية والارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية المتاحة إلى المستوى الأمثل الذي يحقق آمال شعبينا الصديقين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بالنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز التغييرات التدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا، بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على توسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار والتطلع نحو المستقبل.
9: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
9: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
4: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية. عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعاليات محلية على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة.
11: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز وادي الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة. المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم.
12: تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. هاد الدوار هذا اللي كيحتضن واحد المجموعه من الساكنه، ومن خلاله هاد هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل الولوج لحافلات النقل المدرسي وكذلك سيارات الاسعاف. هذا المشروع هذا ارصدت ليه اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه مبلغ ديال 6 مليون ديال الدرهم.
4: المشاريع التي أشرف عليها عامل الإقليم من شأنها أن تعزز الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم جرادة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد الترابية والبشرية من أجل إقناع اقتصادي شامل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
13: في جلسة رسمية بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، تم أداء اليمين القانونية من طرف 30 قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينهم قضاة بهذه المحاكم.
14: نتشرف بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده الذي تفضل بتعييننا قضاة بالمحاكم المالية، ونعتز بتزامن أدائنا لليمين القانونية مع حلول ذكرى عيد العرش المجيد، ونتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على إشرافها ولما تليه من عناية خاصة لتكوين وتأهيل القضاة الجدد تكوينا شاملا.
13: ترأست هذا الحفل الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس إبراهيم بن باه، إذ أكدت السيدة العدوي أن هذا الالتزام يمثل لحظة تأسيسية ومحطة ذات دلالات عميقة في مسارهم المهني تتبع انتقالهم من مرحلة التكوين إلى مرحلة الممارسة الفعلية.
15: يأتي أداء اليمين القانونية اليوم كتتويج لهذا المسار وإدانا بمرحلة جديدة من تحمل المسؤولية في مزاولة اختصاصات المجلس من أجل الإسهام في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
13: هذه التعيينات تندرج في إطار العناية المولوية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالة الملك منظومة الرقابة العليا على المالية العمومية، بما يعزز الدور الدستوري للمحاكم المالية ويمكنها من الاطلاع بمهامها في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عشوائي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: هو مستشفى جديد للقرب يعزز البنية التحتية الصحية والاستشفائية بتمنار بإقليم صويرة. حضر إطلاق هذا الورش رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرفوقا بوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي وعامل إقليم صويرة محمد رشيد، وأشرفوا على مشروع تأهيل وتوسعة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، وعلى أجندة تنفيذ مركز استشفائي إقليمي بالمدينة ستنطلق أشغال إنجازه قبل نهاية السنة الجارية.
3: عشرات ديال لي كوميون، تقريبا 83 ألف نسمة اللي يمكن تستغل هذا وتجي باش يعني تداول العلاج ديالها في هذا المستشفى ديال القرب. كذلك تعطات انطلاقة ديال المستشفى ديال سيدي محمد بن عبد الله باش تعود يعني لا ميزانيفو ديالو، إعادة الهيكلة، ويكون في واحد المستوى اللي عالي.
2: وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية فعالة ومستدامة ومنصفة تضمن الولوج العادل إلى خدمات صحية ذات جودة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.
4: البداية من تمنار أعطينا انطلاقة الفعلية لخدمات مستشفى القرب تمنار، 45 سرير الطاقة ديالو، وتم تعبئة أكثر من 80 ديال مهنيين الصحة بكلفة إجمالية ديال 126 مليون درهم. من جهة أخرى أعطينا انطلاقة كذلك لمشروع جديد مهم جدا للإقليم، اللي هو بناء مستشفى جديد، مستشفى إقليمي بمدينة الصويرة بطاقة ديال 280 سرير بكلفة إجمالية ديال 900 مليون درهم، اللي هو مستشفى بأحدث التجهيزات أحدث المعايير.
2: بلغ رئاسة الحكومة خالص إلى أن هذه المشاريع الصحية تندرج في إطار سهر الحكومة على تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية بالسرعة والجودة اللازمتين، إذ ستساهم في تعزيز القاعدة الصحية بإقليم صويرة والرفع من جودة الخدمات الصحية وتحديث البنيات التحتية والتجهيزات الطبية وتحسين ظروف التكفل بالمرضى بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ويواكب الجهود الحكومية لتنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية على الصعيد الترابي.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بصفر وزير العدل عبد اللطيف وهبي يدشن المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي. وببني ملال إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية والخدمات بالمناطق الجبلية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بيصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
6: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
7: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الوجه الاستراتيجي. وأشار المسار ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لالتزام المدينة بالانتقال المناخي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن انضمام العاصمة الاقتصادية إلى هذه الشبكة التي تضم نحو 100 مدينة كبرى ملتزمة بالعمل المناخي يتيح لها الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بني ملال. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
8: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
9: الاطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زراعة الزعفران على مستوى المناطق القرابية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
8: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
9: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شاب وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستفدوا من التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن التمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية أو في إطار برامج أخرى.
8: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
10: الحمد لله، بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود، وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
8: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال وتحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
7: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
5: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
11: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس تنظم حفل تسليم الشهادات لأول فوج من خريجي دبلوم الجامعة في تدبير الحماية الاجتماعية.
12: حفل تخرج الدفعة الأولى من دبلوم جامعي، دبلوم حول تدبير الحماية الاجتماعية، ولنا الشرف بأن هذا الدبلوم هذا بشراكة ما بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وجمعيات أسواز فيلاج ماروك.
11: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى في كلمة بالمناسبة أكدت أن هذا الحفل يأتي تتويجا لشراكة قوية تعكس الوعي المشترك بأهمية الاستثمار في الرأسمال البشري ووضع الجامعة في صلب الجهود التنموية.
13: السهر على إعداد دبلوم خاص في العمل الاجتماعي من شأنه أن يفتح أفاقا بالنسبة للخريجين أولا، ولكن بالنسبة للمجتمع المغربي ككل.
11: هذا الحفل محطة ختامية لمسار تأهيلي تمكن خلاله 30 مشاركا من استيفاء كافة الوحدات الأكاديمية بنجاح والتتويج بالدبلوم الجامعي في تدبير الحماية الاجتماعية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
14: بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعظم الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
15: هاد السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هاد السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هاد السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
14: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة محمد بن يعقوب أكد أن هذه الدورة تشكل مناسبة لاستحضار ما تحقق من منجزات كبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقدمتها العناية المتواصلة بالثقافة والفنون والتراث، لاسيما أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
16: أنا جد سعيد للمشاركة في هذه الدورة التاسعة المهرجان الجهوي لرباط وسلة طرب الآلة اللي كيميز هذه الدورة أنها كتزامن مع عيد العرش المجيد وفيها برنامج غني. هذا البرنامج هذا في حقيقة كيتشجل بماء الذهب للمنظمين اللي هي المديرية الجهوية للثقافة ديال رباط وسلة وبطبيعة الحال وزارة الثقافة.
14: الأمسية الفنية تميزت بتكريم 4 أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
17: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: غيم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
18: جددت جمهورية البنين اليوم تأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. وتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة 7 للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني التي انعقدت بكوتونو برئاسة مشتركة لكلنا من وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بإدماج المتحضرين من أصول إفريقية كورين أموري بروني.
5: ريم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
19: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
5: كليك،
19: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
20: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليو 2026. هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين.
21: تنعقد هذه القمة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفظه الله، وتجسد التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع الجهود المشتركة من أجل السلم والأمن البحريين. The maritime security
22: is a collective. قمة القوات البحرية الإفريقية تعكس الالتزام المشترك والجماعي بتعزيز الأمن البحري وصونه على المستوى الإقليمي. المخاطر التي تهدد المجال البحري تترتب عنها تداعيات إقليمية وعالمية، مما يقتضي اعتماد

0: piracy, illegal fishing.
1: الاتجار غير المشروع والصيد غير القانوني والتطرف العنيف، جميعها تحديات لا زالت مستمرة رغم التطورات التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة. هذه تحديات عابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية، وهو ما يبرز أهمية هذه القمة التي تشكل فضاء متميزا للتعاون والابتكار. هدفنا من خلال هذا اللقاء يتمثل في توطيد الشراكات وتعزيز التعاون الإقليمية ودعم الجهود الرامية لخدمة الأمن والسلام والازدهار.
2: هذا الحدث الدولي البارز يجمع إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن ومالطا والنرويج وسلطنة عمان والأراضي المنخفضة والبرتغال والمملكة المتحدة وسنغافورة وتركيا.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. اختبار تقنية الحواجز الهوائية لإنقاذ المحيطات من البلاستيك بهولندا. بفنزويلا حصيلة الزلزال المزدوج ترتفع إلى 5208 قتلى. في البيرو 5 قتلى في زلزال بقوة 5.1 درجات. إلى التفاصيل، أهلا بكم. طورت شركة ذاكرة بابل بارير الهولندية تقنية مبتكرة قادرة على اعتراض النفايات البلاستيكية في الأنهار والقنوات المائية ومنعها من الوصول إلى البحر. وحسب تقارير مختصة، تعتمد هذه المنظومة الذكية على ضخ الهواء عبر أنبوب يوضع في قاع المجاري المائية، ما يؤدي إلى إنشاء ستار من فقاعات الهواء يدفع المخلفات الطافية والعالقة نحو نقطة تجميع دون إعاقة الملاحة أو حركة الأسماك. المصادر ذاتها سجلت أن معاهدة مستقلة أثبتت قدرة النظام على التقاط نحو 86% من البلاستيك السطحي في مواقع تجريبية بهولندا والبرتغال، مشيرة إلى أن كفاءة هذه الحواجز ترتبط بمدى توفر منظومة محلية متكاملة لإدارة وتدوير النفايات لالتقاطها بشكل آمن ومنع تسربها مجددا، فضلا عن مواجهة تحديات لوجستية مثل تباين التيارات المائية والحاجة لطاقة مستمرة لتشغيل المضخات. وتتركز الجهود حاليا على نقل التجربة إلى جنوب شرق آسيا التي تصنف كأكبر مصدر للتلوث البحري، وسط تأكيدات من خبراء البيئة بأن الحلول التكنولوجية عند مجاري الأنهار تظل إجراءا مرحليا لا يغني عن تبني استراتيجيات دولية ملزمة للحد من إنتاج البلاستيك من المنبع. جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي، بلغ عدد الضحايا 5208 قتلى بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز. وكانت آخر حصيلة نفاذت بسقوط 5119 قتيلا، ولم تشهد حصيلة الجرحى البالغة 16740 جريحا أي تغيير. وسجلت حوالي 100 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية بعد أكثر من 3 أسابيع على الزلزالين اللذين ضربا بقوة 7.2 و7.5 درجات وبفارق 39 ثانية شمال فنزويلا، وتأثرت بهما خصوصا ولاية لاغوايرا الساحلية القريبة من العاصمة كاراكاس. هذا وأفادت أرقام رسمية بتضرر أكثر من 850 مبنى، انهار 190 منها بالكامل. وبالبيرو لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب

0: 20 آخرون جراء زلزال بلغت قوته 5.1 درجات درب منطقة الأنديز في البيرو بحسب ما أفادت به مصادر رسمية. معهد الجيوفيزياء في البيرو أوضح أن الزلزال هز بلدة تشونغسون باخو الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة ليما، مشيرا إلى أن مركزه كان على عمق 24 كيلومترا. مدير المعهد الوطني للدفاع المدني الجنرال لويس فاسكيز قال إن بعض المناطق تعرضت لأضرار جسيمة لكون معظم المنازل فيها مبنية من الطين أو من خليط من الطين والخشب والقصب، مضيفا أن الزلزال أدى إلى تدمير 48 منزلا وتشريد نحو 300 شخص. وتقع البيرو ضمن ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر المحيط، وتشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. وبحسب علماء الزلازل تسجل البيرو ما لا يقل عن 400 هزة أرضية سنويا، غير أن معظمها يكون ضعيفا إلى درجة لا يشعر بها السكان. بهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز التغييرات التدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا، بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على التوسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار والتطلع نحو المستقبل.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
6: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
5: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
7: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر من أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحالة الأساس الذي تنطلق منه استراتيجية عربية موحدة.
5: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
9: نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك وانتيروف يؤكد أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. نتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. بلادنا تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.
10: كاين رغبة بين البلدين لتطوير هذه العلاقات. كازاخستان عندها عدد من المواد التي تحتاجها في المغرب، على رأسها المواد الغازية وأيضا المواد الغذائية من حبوب ومن لحوم، ويمكننا أيضا نستعملها باش نقوي القدرات الغذائية ديال بلادنا.
9: الجانبان جددا تأكيده على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالقنيطرة أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. في كلمة خلال لقاء تواصلي أبرزت السيدة بن يحيى أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آلية إدماج حقيقية تسهم في تحصين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي.
11: إعداد واحد دليل ديال المفاهيم في العمل الاجتماعي، لأن كنلاحظوا بأنه التفسيرات كتكون مختلفة، وبالتالي فالفاعلين ما كيمكنلهمش يبنيو إلا إذا كانت مفاهيم موحدة.
12: نحتفل اليوم في هذا اللقاء العلمي والبيداغوجي المتميز بأجراءات مخرجات الاتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة ووزارة التضامن والعمل والإدماج الاجتماعي والأسرة.
5: حسب المنظمين فإن الشراكة المبرمة بين الوزارة والجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية.
13: هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لأنه تتويج عملي لتجربة تعاقدية بين الوزارتين تأكدت بعد ذلك بتعاقد وشراكة مباشرة ما بين جامعة بن الطفيل والوزارة الوصية على التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي.
5: وبهذه المناسبة جرى تقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الذي يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية والرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب.
8: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
14: المناسبة تخليد الذكرى 25 لمعركة أنوال والذكرى 27 لعيد العرش المجيد، والحدث ندوة علمية حول معركة أنوال كنموذج لملاحم الكفاح المغربي ضد الاستعمار، حيث سلط المتدخلون الضوء على الأبعاد التاريخية الوطنية لمعركة أنوال وما مثلته من محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني، إلى جانب إبراز قيم التضحية والصمود التي جسدها رجال المقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
15: كنتشرفوا نحن في النيابة الإقليمية المدرية السامية قدماء المقاومة على مجلس التحرير والمجلس العلمي المحلي والمدرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتنظيم هذه الندوة اللي كدور المحاور ديالها حول معركة أنوال من زوايا متعددة، حيث سيشارك فيها ثلة من الأساتذة الباحثين كل سيتطرق إلى محور من المحاور.
16: واخترت في هذا الصدد كتاب محمد عمر بالقاضي وحرب الريف مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تأتي هذه الكتابة ككتابة محلية شاهدة وحادثة عن هذه الواقعة معركة أنوال، وكذلك ما ترويه الرواية المحلية، وكذلك ما خلدته من أحداث كان المؤلف عاشها
17: بالضبط في المحور الذي ستطرق فيه إلى التلاحم بين العرش والشاف في إطار المقاومة الاستعمارين الإسباني والفرنسي في مجموعة من جهات المغرب، ومع التركيز على المقاومة بالريف.
14: وأكد المتدخلون أن تخليد ذكرى معركة أنوال يشكل مناسبة لاستحضار تصريحات المقاومين واستلهام قيم الوطنية والوحدة والتشبث بالهوية، مشددين على أهمية المحافظة على الذاكرة التاريخية الوطنية وتوثيقها وتعريف الأجيال الصاعدة بمحطات مشرقة من تاريخ المغرب بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ ثقافة المواطنة.
1: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
6: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
5: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
7: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحل الأساس الذي تنطلق منه استراتيجية عربية موحدة.
5: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: وزير النقل واللوجيستيك السيد عبد الصمد قيوح أكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية الذي انعقد بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال. أفاد الوزير بأن المغرب جعل من السلامة الطرقية ركيزة أساسية في جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وبعدما أعرب عن اعتزاز المغرب بالشراكة التي تجمعه بصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية أبرز السيد قيوح أن المملكة وبصفتها رئيسا للمجلس الاستشاري للصندوق تواصل دعم مهمته المتمثلة في إنقاذ الأرواح من خلال تعزيز التعاون الدولي. الوزير اعتبر كذلك أن مؤتمر المانحين لا يكتفي بتقديم المساهمات المالية، بل يشكل أيضا فضاء متميزا للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل آمن. هذا ويروم المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من فرنسا وجامايكا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية ومكتب اللجان الإقليمية للأمم المتحدة بنيويورك، يروم تعبئة 10.6 ملايين دولار لاستدامة وتوسيع تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية.
2: أخبار المغرب والعالم.
19: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى معالي السيد أندي بورنام بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: يطيب لي بمناسبة تعيينكم وزيرا أولا للمملكة المتحدة أن أبعث إليكم بأحر تهانئي وأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرفاه. وأضاف صاحب الجلالة: كما أود بهذه المناسبة أن أشيد بمتانة الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية وبالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بينهما، مؤكدا لكم عزمي على العمل سويا مع معاليكم من أجل توسيع نطاق تعاوننا المشترك وتسخير كافة الإمكانات لمواصلة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية والارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية المتاحة إلى المستوى الأمثل الذي يحقق آمال شعبينا الصديقين.
20: غيم راديو، إذاعة الأخبار.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينة قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هذه الصنعة؟ تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هذا الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل. يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هذه الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار، الصفر، الخضر، وكنجمعوا الكوبايل، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو. من بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: تبارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرا والخيط والقلادة. هادو هما أصعب مراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك المعلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كياخد منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا السرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبه. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخذوها من الطبيعة، من التراث المغربي. يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينه دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا ووالدينا، حيث راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات.
1: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج، الحديد، داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
2: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها، ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها اتاي، ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
3: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كدوز على التلفازه والبرامج ديال التوعيه، راه الناس وعازمه الصراحه.

0: الخبر من المصدر.
1: هو مستشفى جديد للقرب يعزز البنية التحتية الصحية والاستشفائية بتمنار بإقليم صويرة. حضر إطلاق هذا الورش رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرفوقا بوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي وعامل إقليم صويرة محمد رشيد، وأشرفوا على مشروع تأهيل وتوسعة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، وعلى أجندة تنفيذ مركز استشفائي إقليمي بالمدينة ستنطلق أشغال إنجازه قبل نهاية السنة الجارية.
2: عشرات ديال لي كوميون، تقريبا 83 ألف نسمة اللي يمكن تستغل هذا وتجي باش يعني تداول العلاج ديالها في هذا المستشفى ديال القرب. كذلك عطات انطلاقة ديال المستشفى ديال سيدي محمد بن عبد الله باش تعود يعني لا ميزانيفو ديالو، إعادة الهيكلة، ويكون في واحد المستوى اللي عالي.
1: وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية فعالة ومستدامة ومنصفة تضمن الولوج العادل إلى خدمات صحية ذات جودة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.
3: البداية من تمنار أعطينا انطلاقة الفعلية لخدمات مستشفى القرب تمنار، 45 سرير الطاقة ديالو، وتم تعبئة أكثر من 80 ديال مهنيين الصحة بكلفة إجمالية ديال 126 مليون درهم. من جهة أخرى أعطينا انطلاقة كذلك لمشروع جديد مهم جدا للإقليم، اللي هو بناء مستشفى جديد، مستشفى إقليمي بمدينة الصويرة بطاقة ديال 280 سرير بكلفة إجمالية ديال 900 مليون درهم، اللي هو مستشفى بأحدث التجهيزات أحدث المعايير.
1: بلغ رئاسة الحكومة خالصي أن هذه المشاريع الصحية تندرج في إطار سهر الحكومة على تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية بالسرعة والجودة اللازمتين، إذ ستساهم في تعزيز القاعدة الصحية بإقليم صويرة والرفع من جودة الخدمات الصحية وتحديث البنيات التحتية والتجهيزات الطبية وتحسين ظروف التكفل بالمرضى بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ويواكب الجهود الحكومية لتنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية على الصعيد الترابي.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
1: المناسبة تخليد الذكرى 25 لمعركة أنوال والذكرى 27 لعيد العرش المجيد، والحدث ندوة علمية حول معركة أنوال كنموذج لملاحم الكفاح المغربي ضد الاستعمار، حيث سلط المتدخلون الضوء على الأبعاد التاريخية الوطنية لمعركة أنوال وما مثلته من محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني، إلى جانب إبراز قيم التضحية والصمود التي جسدها رجال المقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
6: كنتشرفوا نحن في النيابة الإقليمية المدوية السامية قدماء المقاومة على مجلس التحرير والمجلس العلمي المحلي والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتنظيم هاد الندوة اللي حاول كدور المحاور ديالها حول معركة أنوال من زوايا متعددة، حيث سيشارك فيها ثلة من الأساتذة الباحثين، كل سيتطرق إلى محور من المحاور.
7: واخترت في هذا الصدد كتاب محمد عمر بالقاضي وحرب الريف مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تأتي هذه الكتابة ككتابة محلية شاهدة وحادثة عن هذه الواقعة معركة أنوال، وكذلك ما ترويه الرواية المحلية، وكذلك ما خلدته من أحداث كان المؤلف عاشها
5: بالضبط في المحور الذي سأتطرق فيه إلى التلاحم بين العرش والشاف في إطار المقاومة الاستعمارين الإسباني والفرنسي في مجموعة من جهات المغرب، ومع التركيز على المقاومة بالريف.
1: وأكد المتدخلون أن تخليد ذكرى معركة أنوال يشكل مناسبة لاستحضار تصريحات المقاومين واستلهام قيم الوطنية والوحدة والتشبث بالهوية، مشددين على أهمية المحافظة على الذاكرة التاريخية الوطنية وتوثيقها وتعريف الأجيال الصاعدة بمحطات مشرقة من تاريخ المغرب، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ ثقافة المواطنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس تنظم حفل تسليم الشهادات لأول فوج من خريجي دبلوم الجامعة في تدبير الحماية الاجتماعية.
10: حفل تخرج الدفعة الأولى من دبلوم جامعي، دبلوم حول تدبير الحماية الاجتماعية، ولنا الشرف بأن هذا الدبلوم هذا بشراكة ما بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وجمعيات SOS فيلاج ماروك.
9: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى في كلمة بالمناسبة أكدت أن هذا الحفل يأتي تتويجا لشراكة قوية تعكس الوعي المشترك بأهمية الاستثمار في الرأسمال البشري ووضع الجامعة في صلب الجهود التنموية.
11: السهر على إعداد دبلوم خاص في العمل الاجتماعي من شأنه أن يفتح أفاقا بالنسبة للخريجين أولا، ولكن بالنسبة للمجتمع المغربي ككل.
9: هذا الحفل محطة ختامية لمسار تأهيلي تمكن خلاله 30 مشاركا من استيفاء كافة الوحدات الأكاديمية بنجاح والتتويج بالدبلوم الجامعي في تدبير الحماية الاجتماعية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: Bank of Africa a donné à Agadir le coup d'envoi de BOA MDM Network, une initiative visant à renforcer l'accompagnement des Marocains du monde dans leur projet d'investissement au Maroc. S'inscrivant dans le cadre de la campagne Marocain Citoyen du Monde 2026. Ce dispositif ambitionne de rapprocher les investisseurs marocains établis à l'étranger des opportunités offertes par le Royaume à travers un accompagnement coordonné associant les différents acteurs publics et privés intervenant dans le parcours de l'investissement.
13: Il y a tout un écosystème qui doit se mobiliser et nous le montrons à travers l'événement qui est organisé cet après-midi. Que c'est ensemble qu'on va réussir. Et nous serons alors fidèles à ce qu'a souhaité la plus haute autorité, Sa Majesté le Roi. Que Dieu le préserve dans son discours en novembre 24. Je voulais aussi dire que la communauté marocaine de plus en plus représente un réservoir inestimable de compétences disséminées à travers l'ensemble des pays du monde. C'est une chance formidable pour le pays. Une chance en termes de transfert de savoir-faire.
14: Cette initiative vise vraiment à répondre à beaucoup de questions que se posent les Marocains du monde, mais aussi s'inscrit dans le cadre du discours royal de novembre 2024 qui appelle au renforcement de l'investissement productif des Marocains du monde. Déjà, les questions arrivent à différents niveaux. C'est typiquement comment trouver un secteur intéressant, comment pouvoir déjà dépasser toutes les formalités administratives, comment pouvoir financer mon projet. Donc, on va dire que l'innovation de ce programme déjà se trouve dans la capacité à créer un pont entre le pays d'accueil et le Maroc. Donc déjà, l'idée, c'est d'utiliser aussi notre réseau présent dans les différents pays d'accueil pour pouvoir accompagner, identifier des opportunités. Donc BOA, dans ce programme, clairement, c'est Bridge Opportunities Access. Donc créer un pont entre le Maroc et les pays d'accueil, pouvoir identifier des opportunités.
12: Lancé en présence, notamment du Wali de la région Sousmassa, ainsi que de représentants de plusieurs institutions publiques et privées, dont le Centre Régional d'Investissement, Tamwilcom, l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et les Chambres de Commerce. Cette tournée régionale entend offrir aux Marocains du monde un accompagnement simplifié et personnalisé autour des opportunités d'investissement qu'offre la région.
8: Rim Radio.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
15: دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحصين مركزها الديني والحضاري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
8: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
16: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خسرت شركة أوبن إي آي المالكة لبرنامج تشات جي بي تي استئنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية، لكنه رفض تسجيل اسمها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي يوجد مقره الرئيسي في مدينة أليكانتي الإسبانية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما open مفتوح و AI ذكاء اصطناعي يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامات التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركات التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. وكانت شركة أوبن إي آي خسرت في وقت سابق استئنافا أمام مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، وأيدت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار مؤكدة أن اسم أوبن إي آي لا يملك الصبغة المميزة الكافية التي تؤهله للتسجيل كعلامة تجارية. ويذكر أن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي تأسس عام 1994 هو الوكالة الرسمية المسؤولة عن إدارة وتسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية للاتحاد الأوروبي.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط. وفدان رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرق الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن. وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها، خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلة للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية. وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العود الجرمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: المهارات المهنية بالقنيطرة. أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. في كلمة خلال لقاء تواصلي أبرزت السيدة بن يحيى أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحصين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي.
3: إعداد واحد دليل ديال المفاهيم في العمل الاجتماعي، لأن كنلاحظوا بأنه تفسيرات كتكون مختلفة، وبالتالي فالفاعلين ما كيمكن لهمش يبنيو إلا إذا كانت مفاهيم موحدة.
4: نحتفل اليوم في هذا اللقاء العلمي والبيداغوجي المتميز بأجراءات مخرجات الاتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة طفيل ووزارة التضامن والعمل والإدماج الاجتماعي والأسرة.
2: حسب المنظمين فإن الشراكة المبرمة بين الوزارة والجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية، أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية.
5: هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لأنه تتويج عملي لتجربة تعاقدية بين الوزارتين تأكدت بعد ذلك بتعاقد وشراكة مباشرة ما بين جامعة بن الطفيل والوزارة الوصية على التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي.
2: وبهذه المناسبة جرى تقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الذي يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية، والرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب.
6: إذاعة الأخبار المغرب.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع ببالغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات ضمان تطبيق كامل الإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين لتتبع تطور القضية.
1: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

0: إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسب بحلول 2030 في أكرا. عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1,000. في زيمبابوي الحزب الحاكم يطالب بتمديد ولاية الرئيس حتى 2037. أهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا. القمة مخصصة للقضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
5: السيد نصر بوريطا أكد في كلمته خلال القمة أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاث الكبرى للقمة والمتمثلة في التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية. هذه القمة الاستثنائية ترتكز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها، تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا. خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي في أفق عام 2030 وما بعد شكلت موضوعا للنقاش بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية C19. السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.

0: مرة.
1: ارتباطاً بتطور فيروس إيبولا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى 1001. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
2: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: الختام من زيمبابوي. كشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي تطالب بتمديد ولاية الرئيس إيمرسون مننغاغوا حتى سنة 2037. الصحافة المحلية أوردت أن المساعي الداخلية باتت تتجاوز المطالبات السابقة بتمديد ولاية الرئيس حتى عام 2030، حيث تتجه مقترحات داخل أروقة الحزب الحاكم نحو تمكينه من البقاء في السلطة لولاية إضافية قد تمتد حتى عام 2037. اعتراضات من قوى المعارضة تصف هذه التحركات بأنها محاولة لترسيخ الهيمنة السياسية وإلغاء التداول السلمي للسلطة، في وقت يرى فيه المجتمع المدني أن هذه التعديلات كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي وفقا للدستور. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
3: الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران. على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس وشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهة المتوسطية. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالوجه المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية، وستنخفض بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل.

0: المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: في جلسة رسمية بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، تم أداء اليمين القانونية من طرف 30 قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينهم قضاة بهذه المحاكم.
4: نتشرف بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده، الذي تفضل بتعييننا قضاة بالمحاكم المالية، ونعتز بتزامن أدائنا لليمين القانونية مع حلول ذكرى عيد العرش المجيد، ونتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على إشرافها ولما تليه من عناية خاصة لتكوين وتأهيل القضاة الجدد تكوينا شاملا.
3: ترأست هذا الحفل الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس إبراهيم بن باه، إذ أكدت السيدة العدوي أن هذا الالتزام يمثل لحظة تأسيسية ومحطة ذات دلالات عميقة في مسارهم المهني، تتبع انتقالهم من مرحلة التكوين إلى مرحلة الممارسة الفعلية.
5: يأتي أداء اليمين القانونية اليوم كتتويج لهذا المسار وإدانا بمرحلة جديدة من تحمل المسؤولية في مزاولة اختصاصات المجلس من أجل الإسهام في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
3: هذه التعيينات تندرج في إطار العناية المولوية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالة الملك منظومة الرقابة العليا على المالية العمومية، بما يعزز الدور الدستوري للمحاكم المالية ويمكنها من الاطلاع بمهامها في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية. عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعاليات محلية على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة.
8: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز وادي الحيمر بالماء الصالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة. المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم.
9: تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. هاد الدوار هذا اللي كيحتضن واحد المجموعه من الساكنه، ومن خلاله هاد هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل الولوج لحافله النقل المدرسي وكذلك سيارات الاسعاف. هذا المشروع هذا ارصدت ليه اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه مبلغ ديال 6 مليون ديال الدرهم.
7: المشاريع التي أشرف عليها عامل الإقليم من شأنها أن تعزز الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم جرادة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد الترابية والبشرية من أجل إقلاع اقتصادي شامل.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
10: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم ابن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
11: اطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زراعة الزعفران على مستوى المناطق القربية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
10: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
11: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شاب وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستبدوا التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن التمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية أو في إطار برامج أخرى.
10: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
12: الحمد لله، بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود، وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
10: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال وتحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: المناسبة تخليد الذكرى 25 لمعركة أنوال والذكرى 27 لعيد العرش المجيد، والحدث ندوة علمية حول معركة أنوال كنموذج لملاحم الكفاح المغربي ضد الاستعمار، حيث سلط المتدخلون الضوء على الأبعاد التاريخية الوطنية لمعركة أنوال وما مثلته من محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني، إلى جانب إبراز قيم التضحية والصمود التي جسدها رجال المقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
14: كنتشرفوا نحن في النيابه الاقليميه المدويه الساميه قدام المقاومه على جيش التحرير والمجلس العلمي المحلي والمديريه الاقليميه للتربيه الوطنيه والرياضه والتعليم الاولي والمندوبيه الاقليميه للشؤون الاسلاميه بتنظيم هذه الندوه اللي كدور المحاور ديالها حول معركه انوال من زوايا متعدده، حيث سيشاركوا فيها ثلث من الاساتذه الباحثين، كل سيتطرقوا الى محور من المحاور.
15: واخترت في هذا الصدد كتاب محمد عمر بالقاضي وحرب الريف مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تاتي هذه الكتابه ككتابه محلية شاهدة وحادثة عن هذه الواقعة معركة أنوال، وكذلك ما ترويه الرواية المحلية، وكذلك ما خلدته من أحداث كان المؤلف عاشها
16: بالضبط في المحور الذي ستطرق فيه إلى التلاحم بين العرش والشاف في إطار المقاومة الاستعمارين الإسباني والفرنسي في مجموعة من جهات المغرب، ومع التركيز على المقاومة بالريف.
13: وأكد المتدخلون أن تخليد ذكرى معركة أنوال يشكل مناسبة لاستحضار تصريحات المقاومين واستلهام قيم الوطنية والوحدة والتشبث بالهوية، مشددين على أهمية المحافظة على الذاكرة التاريخية الوطنية وتوثيقها وتعريف الأجيال الصاعدة بمحطات مشرقة من تاريخ المغرب، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ ثقافة المواطنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: هو مستشفى جديد للقرب يعزز البنية التحتية الصحية والاستشفائية بتمنار بإقليم صويرة. حضر إطلاق هذا الورش رئيس الحكومة عزيز أخنوش مرفوقا بوزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي وعامل إقليم صويرة محمد رشيد، وأشرفوا على مشروع تأهيل وتوسعة المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، وعلى أجندة تنفيذ مركز استشفائي إقليمي بالمدينة ستنطلق أشغال إنجازه قبل نهاية السنة الجارية.
17: عشرات ديال لي كوميون تقريبا 83 ألف نسمة اللي يمكن تستغل هذا وتجي باش يعني تداول العلاج ديالها في هذا المستشفى ديال القوب. كذلك تعطات انطلاقة ديال المستشفى ديال سيدي محمد بن عبد الله باش تعود يعني لا ميزانيفو ديالو، إعادة الهيكلة، ويكون في واحد المستوى اللي عالي.
13: وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية فعالة ومستدامة ومنصفة تضمن الولوج العادل إلى خدمات صحية ذات جودة لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.
18: البداية من تمنار أعطينا انطلاقة الفعلية لخدمات مستشفى القرب تمنار، 45 سرير الطاقة ديالو، وتم تعبئة أكثر من 80 ديال مهنيين الصحة بكلفة إجمالية ديال 126 مليون درهم. من جهة أخرى أعطينا انطلاقة كذلك لمشروع جديد مهم جدا للإقليم، اللي هو بناء مستشفى جديد، مستشفى إقليمي بمدينة الصويرة بطاقة ديال 280 سرير بكلفة إجمالية ديال 900 مليون درهم، اللي هو مستشفى بأحدث التجهيزات أحدث المعايير.
13: بلغ رئاسة الحكومة خالص إلى أن هذه المشاريع الصحية تندرج في إطار سهر الحكومة على تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية بالسرعة والجودة اللازمتين، إذ ستساهم في تعزيز القاعدة الصحية بإقليم صويرة والرفع من جودة الخدمات الصحية وتحديث البنيات التحتية والتجهيزات الطبية وتحسين ظروف التكفل بالمرضى بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ويواكب الجهود الحكومية لتنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية على الصعيد الترابي.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
19: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط، وفدان رفع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الأردن. وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أيدها، خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السلبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلة للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية. وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العود الجرمي.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية. عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعاليات محلية على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة.
8: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجه لازاله الاملاح المعدنيه من الماء قصد تزويد ساكنه مركز وادي الحيمر بالماء الصالح للشرب. الور هذه المحطه بصبيب 3 لتر في الثانيه ستزود تقريبا 2400 ساكنه. المشروع تم انجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم.
9: تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات، هاد الدوار هذا اللي كيحتضن واحد المجموعه من الساكنه، ومن خلاله هاد من خلال هذا المشروع غادي يمكن من تسهيل الولوج لحافلات النقل المدرسي وكذلك سيارات الاسعاف. هذا المشروع هذا ارصدت ليه اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه مبلغ ديال 6 مليون ديال الدرهم.
7: المشاريع التي أشرف عليها عامل الإقليم من شأنها أن تعزز الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم جرادة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد الترابية والبشرية من أجل إقلاع اقتصادي.
20: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
20: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
21: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية. ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة. وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية وكتمنحه الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستفدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف، لكونه كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهدب الذوق العام عندهم وكيسقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هاد التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة، إلى جانب التعليم الترفيهي الاجتماعيين كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات وهاد الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة، وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية، وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات المجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب، وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي، لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق، وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس تنظم حفل تسليم الشهادات لأول فوج من خريجي دبلوم الجامعة في تدبير الحماية الاجتماعية.
3: حفل تخرج الدفعة الأولى من دبلوم جامعي، دبلوم حول تدبير الحماية الاجتماعية، ولنا الشرف بأن هذا الدبلوم هذا بشراكة ما بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي وجمعيات SOS فيلاج ماروك.
2: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى في كلمة بالمناسبة أكدت أن هذا الحفل يأتي تتويجا لشراكة قوية تعكس الوعي المشترك بأهمية الاستثمار في الرأسمال البشري ووضع الجامعة في صلب الجهود التنموية.
4: السهر على إعداد دبلوم خاص في العمل الاجتماعي من شأنه أن يفتح أفاقا بالنسبة للخريجين أولا، ولكن بالنسبة للمجتمع المغربي ككل.
2: هذا الحفل محطة ختامية لمسار تأهيلي تمكن خلاله 30 مشاركا من استيفاء كافة الوحدات الأكاديمية بنجاح والتتويج بالدبلوم الجامعي في تدبير الحماية الاجتماعية.
1: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليوز 2026. هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين.
7: تنعقد هذه القمة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفظه الله، وتجسد التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع الجهود المشتركة من أجل السلم والأمن البحريين.
8: قمة القوات البحرية الإفريقية تعكس الالتزام المشترك والجماعي بتعزيز الأمن البحري وصونه على المستوى الإقليمي. المخاطر التي تهدد المجال البحري تترتب عنها تداعيات إقليمية وعالمية، مما يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية للتصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن البحري العالمي.
6: أشغال هذه القمة تتمحور حول 3 محاور رئيسية هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي، وتتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية.
9: Piracy, illegal fishing,
8: الاتجار غير المشروع والصيد غير القانوني والتطرف العنيف، جميعها تحديات لا زالت مستمرة رغم التطورات التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة. هذه التحديات عابرة للحدود، تتطلب استجابة جماعية، وهو ما يبرز أهمية هذه القمة التي تشكل فضاء متميزا للتعاون والابتكار. هدفنا من خلال هذا اللقاء يتمثل في توطيد الشراكات وتعزيز التعاون الإقليمي ودعم الجهود الرامية لخدمة الأمن والسلام والازدهار.
6: هذا الحدث الدولي البارز يجمع إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن ومالطا والنرويج وسلطنة عمان والأراضي المنخفضة والبرتغال والمملكة المتحدة وسنغافورة وتركيا.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالقنيطرة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. في كلمة خلال لقاء تواصلي، أبرزت السيدة بن يحيى أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آلية إدماج حقيقية تسهم في تحصين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي.
9: إعداد واحد دليل ديال المفاهيم في العمل الاجتماعي، لأن كنلاحظوا بأنه التفسيرات كتكون مختلفة، وبالتالي فالفاعلين ما كيمكن لهمش يبنيو إلا إذا كانت مفاهيم موحدة.
10: نحتفل اليوم في هذا اللقاء العلمي والبيداغوجي المتميز بأجراءات مخرجات لاتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة الطفيل ووزارة التضامن والعمل والإدماج الاجتماعي والأسرة.
5: حسب المنظمين، فإن الشراكة المبرمة بين الوزارة والجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية، أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية.
11: هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لأنه تتويج عملي لتجربة تعاقدية بين الوزارتين تأكدت بعد ذلك تعاقد وشراكة مباشرة ما بين جامعة بن الطفيل والوزارة الوصية على التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي.
5: وبهذه المناسبة جرى تقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الذي يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية، والرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
15: عقب مباحثات أجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة، بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها، أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسي تيريزا ريبيرا، من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
14: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعا، إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعا وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء، لا سيما في قطاع صناعة الطيران، بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
15: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كورتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطة أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عمليتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
14: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
17: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى معالي السيد أندي بورنام بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: يطيب لي بمناسبة تعيينكم وزيرا أولا للمملكة المتحدة أن أبعث إليكم بأحر تهانئي وأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرفاه. وأضاف صاحب الجلالة: كما أود بهذه المناسبة أن أشيد بمتانة الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية وبالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بينهما، مؤكدا لكم عزمي على العمل سويا مع معاليكم من أجل توسيع نطاق تعاوننا المشترك وتسخير كافة الإمكانات لمواصلة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية والارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية المتاحة إلى المستوى الأمثل الذي يحقق آمال شعبينا الصديقين.
16: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: وزير النقل واللوجيستيك السيد عبد الصمد قيوح أكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية الذي انعقد بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال. أفاد الوزير بأن المغرب جعل من السلامة الطرقية ركيزة أساسية في جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. وبعدما أعرب عن اعتزاز المغرب بالشراكة التي تجمعه بصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، أبرز السيد قيوح أن المملكة وبصفتها رئيسا للمجلس الاستشاري للصندوق تواصل دعم مهمته المتمثلة في إنقاذ الأرواح من خلال تعزيز التعاون الدولي. الوزير اعتبر كذلك أن مؤتمر المانحين لا يكتفي بتقديم المساهمات المالية، بل يشكل أيضا فضاء متميزا للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل.

0: اليقين. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف يؤكد أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. نتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. بلادنا تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.
4: كاين رغبة بين البلدين لتطوير هذه العلاقات. كازاخستان عندها عدد المواد اللي كنحتاجوها في المغرب، على رأسها المواد الغازية وأيضا المواد الغذائية من حبوب ومن لحوم، يمكننا أيضا نستعملها باش نقويو القدرات الغذائية ديال بلادنا.
3: الجانبان جددا تأكيده على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس وشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهة المتوسطية. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالوجه المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وستنخفض بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بالنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز التغييرات التدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا، بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على التوسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار وتطلعي نحو المستقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. جددت جمهورية البنين اليوم تأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء. كما جددت جمهورية البنين دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية باعتبارها الحل الوحيد ذو المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع. وتم التعبير عن هذا الموقف في البلاغ المشترك الذي توج أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي البنيني التي انعقدت بكوتونو برئاسة مشتركة لكل من وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بإدماج المتحضرين من أصول إفريقية كورين أموري بروني. إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: السلوك المواطن

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
3: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
2: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
4: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة، بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحل الأساس الذي تنطلق منه استراتيجية عربية موحدة.
2: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. راديو. الخبر من المصدر.
5: أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع ببالغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات ضمان تطبيق كامل الإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين لتتبع تطور القضية.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحصين مركزها الديني والحضاري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم ابن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
11: الاطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زراعة الزعفران على مستوى المناطق القرابية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدف الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
10: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
11: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شاب وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستبدوا من التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن التمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية أو في إطار برامج أخرى.
10: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
12: الحمد لله، بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
10: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال وتحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
8: غيم راديو، الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
3: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
2: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
4: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحالة الأساس الذي تنطلق منه استراتيجية عربية موحدة.
2: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
0: ريم راديو.
8: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: Bank of Africa a donné à Agadir le coup d'envoi de BOA MDM Network, une initiative visant à renforcer l'accompagnement des Marocains du monde dans leur projet d'investissement au Maroc. S'inscrivant dans le cadre de la campagne Marocains citoyens du monde 2026, ce dispositif ambitionne de rapprocher les investisseurs marocains établis à l'étranger des opportunités offertes par le royaume à travers un accompagnement coordonné associant les différents acteurs publics et privés intervenant dans le parcours de l'investissement.
13: Il y a tout un écosystème qui doit se mobiliser et nous le montrons à travers l'événement qui est organisé cet après-midi, que c'est ensemble qu'on va réussir. Et nous serons alors fidèles à ce qu'a souhaité la plus haute autorité, Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, dans son discours en novembre 24. Je voulais aussi dire que la communauté marocaine, de plus en plus, représente un réservoir inestimable de compétences disséminées à travers l'ensemble des pays du monde. C'est une chance formidable pour le pays. Une chance en termes de transfert de savoir-faire.
14: Cette initiative vise vraiment à répondre à beaucoup de questions que se posent les Marocains du monde, mais aussi s'inscrit dans le cadre du discours royal de novembre 2024 qui appelle au renforcement de l'investissement productif des Marocains du monde. Déjà, les questions arrivent à différents niveaux. C'est typiquement comment trouver un secteur intéressant, comment pouvoir déjà dépasser toutes les formalités administratives, comment pouvoir financer mon projet. Donc, on va dire que l'innovation de ce programme déjà se trouve dans la capacité à créer un pont entre le pays d'accueil et le Maroc. Donc déjà, l'idée, c'est d'utiliser aussi notre réseau présent dans les différents pays d'accueil pour pouvoir accompagner, identifier des opportunités. Donc BOA, dans ce programme, clairement, c'est Bridge Opportunities Access. Donc créer un pont entre le Maroc et les pays d'accueil, pouvoir identifier des opportunités.
9: Lancé en présence notamment du Wali de la région Sousmassa ainsi que de représentants de plusieurs institutions publiques et privées, dont le Centre Régional d'Investissement, Tamwilcom, l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et les Chambres de Commerce. Cette tournée régionale entend offrir aux Marocains du monde un accompagnement simplifié et personnalisé autour des opportunités d'investissement qu'offre la région.
0: Rim Radio.
8: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
15: في جلسة رسمية بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، تم أداء اليمين القانونية من طرف 30 قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينهم قضاة بهذه المحاكم.
16: نتشرف بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده الذي تفضل بتعييننا قضاة بالمحاكم المالية، ونعتز بتزامن أدائنا لليمين القانونية مع حلول ذكرى عيد العرش المجيد، ونتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على إشرافها ولما تليه من عناية خاصة لتكوين وتأهيل القضاة الجدد تكوينا شاملا.
15: ترأست هذا الحفل الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس إبراهيم بن باه، إذ أكدت السيدة العدوي أن هذا الالتزام يمثل لحظة تأسيسية ومحطة ذات دلالات عميقة في مسارهم المهني تتبع انتقالهم من مرحلة التكوين إلى مرحلة الممارسة الفعلية.
17: يأتي أداء اليمين القانونية اليوم كتتويج لهذا المسار وإدانا بمرحلة جديدة من تحمل المسؤولية في مزاولة اختصاصات المجلس من أجل الإسهام في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
15: هذه التعيينات تندرج في إطار العناية المولوية السامية التي مافت أن يحيط بها جلالة الملك منظومة الرقابة العليا على المالية العمومية، بما يعزز الدور الدستوري للمحاكم المالية ويمكنها من الاطلاع بمهامها في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.

0: ابدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاينه قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة. كيفاش كانت البداية ديالك مع هاد الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هاد الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هاد الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل. يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني سروجة، كيجيب العظومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هذه الصنعة وهذه الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار الصفر خضر، وكنجمعوا الكوبايل، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو. من بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: تبارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال الليل بالبرة والخيط والقلادة. هادو هما أصعب المراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك معلم يونس. في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون نتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخد منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا سرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كي ياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبه. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخذوها من الطبيعة، من زعما من التراث المغربي. يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا. وكاين اللي كي مثلا كيبغي سامبل، ما كيبغيش هذوك الزواقات، على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها. واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينة دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا ووالدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المناسبة تخليد الذكرى 25 لمعركة أنوال والذكرى 27 لعيد العرش المجيد. والحدث ندوة علمية حول معركة أنوال كنموذج لملاحم الكفاح المغربي ضد الاستعمار، حيث سلط المتدخلون الضوء على الأبعاد التاريخية الوطنية لمعركة أنوال وما مثلته من محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني، إلى جانب إبراز قيم التضحية والصمود التي جسدها رجال المقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
3: كنتشرفوا نحن في النيابة الإقليمية المدرية السامية قدماء المقاومة على مجلس التحرير والمجلس العلمي المحلي والمدرية الإقليمية للتربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتنظيم هذه الندوة اللي حاول كدور المحاور ديالها حول معركة أنوال من زوايا متعددة، حيث سيشارك فيها ثلة من الأساتذة الباحثين، كل سيتطرق إلى محور من المحاور.
4: واخترت في هذا الصدد كتاب محمد عمر بالقاضي وحرب الريف مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تأتي هذه الكتابة ككتابة محلية شاهدة وحادثة عن هذه الواقعة معركة أنوال، وكذلك ما ترويه الرواية المحلية، وكذلك ما خلدته من أحداث كان المؤلف عاشها.
5: بالضبط في المحور الذي ستطرق فيه إلى التلاحم بين العرش والشاف في إطار المقاومة الاستعمارين الإسباني والفرنسي في مجموعة من جهات المغرب، ومع التركيز على المقاومة بالريف.
2: وأكد المتدخلون أن تخليد ذكرى معركة أنوال يشكل مناسبة لاستحضار تصريحات المقاومين واستلهام قيم الوطنية والوحدة والتشبث بالهوية، مشددين على أهمية المحافظة على الذاكرة التاريخية الوطنية وتوثيقها وتعريف الأجيال الصاعدة بمحطات مشرقة من تاريخ المغرب، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ ثقافة
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: وزير النقل واللوجيستيك السيد عبد الصمد قيوح أكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية الذي انعقد بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال. أفاد الوزير بأن المغرب جعل من السلامة الطرقية ركيزة أساسية في جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وبعدما أعرب عن اعتزاز المغرب بالشراكة التي تجمعه بصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية، أبرز السيد قيوح أن المملكة وبصفتها رئيساً للمجلس الاستشاري للصندوق تواصل دعم مهمته المتمثلة في إنقاذ الأرواح من خلال تعزيز التعاون الدولي. الوزير اعتبر كذلك أن مؤتمر المانحين لا يكتفي بتقديم المساهمات المالية، بل يشكل أيضاً فضاءً متميزاً للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل آمن. هذا ويروم المؤتمر الذي شارك في تنظيمه كل من فرنسا وجامايكا والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية ومكتب اللجان الإقليمية للأمم المتحدة بنيويورك، يروم تعبئة 10.6 ملايين دولار لاستدامة وتوسيع تدخلات صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
7: غرت كذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشأن الحفاظ على النظافة. هذا من ناحية. من ناحية واحدة أخرى خصنا ضروري ما نشدو على الجانب الزجري، يعني أي واحد لوت الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
8: كل واحد يحافظ على بلاصته، ونحاولوا اللي جلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك

0: العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ورميوهم او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديهمش للبحر نهائيا.
1: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي ولا يعني جيب اخا داكشي اللي باش تاكل ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
2: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كدوز على التلفازة والبرامج ديال التوعية، راه الناس عازمة الصراحة.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خسرت شركة أوبن إي آي المالكة لبرنامج تشات جي بي تي استئنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية، لكنه رفض تسجيل اسمها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي يوجد مقره الرئيسي في مدينة أليكانتي الإسبانية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما open مفتوح و AI ذكاء اصطناعي يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامة التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركات التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. وكانت شركة أوبن إي آي خسرت في وقت سابق استئنافا أمام مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، وأيدت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار مؤكدة أن اسم أوبن إي آي لا يملك الصبغة المميزة الكافية التي تؤهله للتسجيل كعلامة تجارية. ويذكر أن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي تأسس عام 1994 هو الوكالة الرسمية المسؤولة عن إدارة وتسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية للاتحاد الأوروبي.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بالقنيطرة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى أن الإدماج الاجتماعي يعتبر رافعة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية. في كلمة خلال لقاء تواصلي، أبرزت السيدة بن يحيى أهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال إرساء آليات إدماج حقيقية تسهم في تحصين البناء الأسري وتدعيم التماسك الاجتماعي.
4: إعداد واحد دليل ديال المفاهيم في العمل الاجتماعي، لأن كنلاحظوا بأنه التفسيرات كتكون مختلفة، وبالتالي فالفاعلين ما كيمكنلهمش يبنيو إلا إذا كانت مفاهيم موحدة.
5: نحتفل اليوم في هذا اللقاء العلمي والبيداغوجي المتميز بأجراءات مخرجات الاتفاقية الشراكة الموقعة بين جامعة ووزارة التضامن والعمل والإدماج الاجتماعي والأسرة.
3: حسب المنظمين، فإن الشراكة المبرمة بين الوزارة والجامعة أثمرت نتائج عملية وميدانية، أبرزها إنجاز المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية بالمغرب وإعداد برامج للتكوين التكميلي، مما يعزز التكامل بين البحث العلمي والسياسات العمومية.
6: هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لأنه تتويج عملي لتجربة تعاقدية بين الوزارتين، تأكدت بعد ذلك بتعاقد وشراكة مباشرة ما بين جامعة بن الطفيل والوزارة الوصية على التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي.
3: وبهذه المناسبة جرى تقديم مشروع المعجم المفاهيمي للتعبيرات الاجتماعية الذي يتضمن حوالي 500 مفهوم في المجالات الاجتماعية، والرامي إلى توحيد المصطلحات المتداولة في المرفق العمومي في المغرب.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بالنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز التغييرات التدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا، بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على التوسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار وتطلع نحو المستقبل.
1: الخبر من المصدر.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعذب الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
5: هذه السنة هذه كنحتفلوا بالدورة 9 للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل، إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
4: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة محمد بن يعقوب أكد أن هذه الدورة تشكل مناسبة لاستحضار ما تحقق من منجزات كبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقدمتها العناية المتواصلة بالثقافة والفنون والتراث، لاسيما أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
6: أنا جد سعيد للمشاركة في هذه الدورة 9 المهرجان الجهوي لرباط وسلة طرب الآلة، اللي كيميز هذه الدورة أنها كتزامن مع عيد العرش المجيد، وفيها برنامج غني. هذا البرنامج هذا في حقيقة كيتشجل بماء الذهب للمنظمين اللي هي المديرية الجهوية للثقافة ديال رباط وسلة وبطبيعة الحال وزارة الثقافة.
4: الأمسية الفنية تميزت بتكريم أربعة أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليوز 2026. هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين.
3: تنعقد هذه القمة بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفظه الله، وتجسد التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع الجهود المشتركة من أجل السلم والأمن البحريين. The Maritime Security
8: is a collective. قمة القوات البحرية الإفريقية تعكس الالتزام المشترك والجماعي بتعزيز الأمن البحري وصونه على المستوى الإقليمي. المخاطر التي تهدد المجال البحري تترتب عنها تداعيات إقليمية وعالمية، مما يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية للتصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن البحري العالمي.
7: أشغال هذه القمة تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي، وتتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية. Piracy,
8: illegal fishing. الاتجار غير المشروع والصيد غير القانوني والتطرف العنيف، جميعها تحديات لا زالت مستمرة رغم التطورات التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة. هذه تحديات عابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية، وهو ما يبرز أهمية هذه القمة التي تشكل فضاء متميزا للتعاون والابتكار. هدفنا من خلال هذا اللقاء يتمثل في توطيد الشراكات وتعزيز التعاون الإقليمي ودعم الجهود الرامية لخدمة الأمن والسلام والازدهار.
7: هذا الحدث الدولي البارز يجمع إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن ومالطا والنرويج وسلطنة عمان والأراضي المنخفضة والبرتغال والمملكة المتحدة وسنغافورة وتركيا.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جرى بإقليم جرادة إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية الأساسية بعدة جماعات ترابية. عامل إقليم جرادة السيد شاكيب بالقيد أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعاليات محلية على إعطاء انطلاقة وتدشين مشاريع سوسيو اقتصادية ورياضية ومائية وطرقية هامة.
11: كنتواجدوا اليوم في لتدشين هذه المحطات المعالجة لإزالة الأملاح المعدنية من الماء قصة زويد ساكنة مركز واد الحيمر بالماء صالح للشرب. ألور هذه المحطة بصابير 3 لتر في الثانية ستزود تقريبا 2400 ساكنة. المشروع تم إنجازه بغلاف مالي قدره 850 مليون سنتيم.
12: تم تقديم مشروع توسعة الطريق المؤدية إلى دوار تيسوريين بجامعة العوينات. هاد الدوار هذا اللي كيحتضن واحد المجموعه من الساكنه، ومن خلاله هاد هاد المشروع غادي يمكن من تسهيل ولوج حافله النقل المدرسي وكذلك سيارات الاسعاف. هاد المشروع هذا ارصدت ليه اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه مبلغ ديال 6 مليون ديال الدرهم.
13: المشاريع التي أشرف عليها عامل الإقليم من شأنها أن تعزز الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم جرادة تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة ترتكز على تثمين الموارد الترابية والبشرية من أجل إقلاع اقتصادي شامل.
14: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: جددت جمهورية

0: على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس وشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي وكذا الواجهة المتوسطية. وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وبالأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالواجهة المتوسطية وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وستنخفض بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: دور رياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نائب وزير الشؤون الخارجية بكازاخستان علي بيك كوانتيروف يؤكد أن كازاخستان تعتبر المملكة المغربية شريكاً استراتيجياً لما تتيحه من آفاق واسعة لتطوير المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية عقب مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. نتطلع إلى استيراد المنتجات والسلع المغربية بشكل مباشر دون المرور عبر وسطاء للاستفادة من المنتجات المغربية ذات الجودة العالية. بلادنا تطمح أيضا إلى زيادة صادراتها إلى المغرب من القمح والمنتجات المصنعة والسلع المختلفة. من جانبه أكد السيد مزور وجود إرادة مشتركة بين المغرب وكازاخستان للمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها.
3: كاين رغبة بين البلدين لتطوير هذه العلاقات. كازاخستان عندها عدد المواد اللي كنحتاجوها في المغرب، على رأسها المواد الغازية وأيضا المواد الغذائية من حبوب ومن لحوم، يمكننا أيضا نستعملها باش نقوي القدرات الغذائية ديال بلادنا.
2: الجانبان جددا تأكيده على رغبتهما في إدراج العلاقات الاقتصادية والتجارية ضمن دينامية شراكة مباشرة ومستدامة خدمة لتعزيز المبادلات الثنائية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي، إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط، معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
6: عقب مباحثات نجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
5: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و 52 أسبوعاً إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعاً وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و 2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء لا سيما في قطاع صناعة الطيران بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
6: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عملياتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
5: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات.
4: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو، الخبر من المصدر.
8: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة الصغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل، من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج. وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب. وفي هذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة. واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
9: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
8: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية. اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن. وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها، خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات، وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلة للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية. وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العودة الجرمية.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
10: ريم راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
12: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
11: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
13: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحل الأساس الذي تنطلق من استراتيجية عربية موحدة.
11: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
10: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بصفر وزير العدل عبد اللطيف وهبي يدشن المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي. وببني ملال إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية والخدمات بالمناطق الجبلية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
15: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم، وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
14: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028 الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيلة رميلي رئيسة مجلس جامعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الوجه الاستراتيجي. وأشار المسار ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لالتزام المدينة بالانتقال المناخي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن انضمام العاصمة الاقتصادية إلى هذه الشبكة التي تضم نحو 100 مدينة كبرى ملتزمة بالعمل المناخي يتيح لها الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بني ملال. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
16: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم ابن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
17: اطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زرعة الزعفران على مستوى المناطق القرابية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
16: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
17: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شاب وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستفدوا من التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن التمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية أو في إطار برامج أخرى.
16: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
18: الحمد لله، بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود، وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
16: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال وتحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
14: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. أخبار المغرب والعالم.
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو. ريم راديو.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع ببالغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات ضمان تطبيق كامل الإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين لتتبع تطور القضية.
10: ريم راديو.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
21: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعث برقية تهنئة إلى معالي السيد أندي بورنام بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة. وقال جلالة الملك في هذه البرقية: يطيب لي بمناسبة تعيينكم وزيرا أولا للمملكة المتحدة أن أبعث إليكم بأحر تهانئي وأصدق متمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية في خدمة مصالح الشعب البريطاني الصديق وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من الازدهار والرفاه. وأضاف صاحب الجلالة: كما أود بهذه المناسبة أن أشيد بمتانة الصداقة العريقة التي تجمع بين المملكتين المغربية والبريطانية وبالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بينهما، مؤكدا لكم عزمي على العمل سويا مع معاليكم من أجل توسيع نطاق تعاوننا المشترك وتسخير كافة الإمكانات لمواصلة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية والارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية المتاحة إلى المستوى الأمثل الذي يحقق آمال شعبينا الصديقين.
10: غيم راديو. غيم راديو.
9: الخبر من المصدر.
0: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في جلسة رسمية بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، تم أداء اليمين القانونية من طرف 30 قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينهم قضاة بهذه المحاكم.
22: نتشرف بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله وأيده الذي تفضل بتعييننا قضاة بالمحاكم المالية، ونعتز بتزامن أدائنا لليمين القانونية مع حلول ذكرى عيد العرش المجيد، ونتقدم بخالص الشكر للسيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على إشرافها ولما تليه من عناية خاصة لتكوين وتأهيل القضاة الجدد تكوينا شاملا.
2: ترأست هذا الحفل الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس إبراهيم بن باه، إذ أكدت السيدة العدوي أن هذا الالتزام يمثل لحظة تأسيسية ومحطة ذات دلالات عميقة في مسارهم المهني، تتبع انتقالهم من مرحلة التكوين إلى مرحلة الممارسة الفعلية.
1: يأتي أداء اليمين القانونية اليوم كتتويج لهذا المسار وإدانا بمرحلة جديدة من تحمل المسؤولية في مزاولة اختصاصات المجلس من أجل الإسهام في حماية المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
2: هذه التعيينات تندرج في إطار العناية المولوية السامية التي ما فتئ أن يحيط بها جلالة الملك، منظومة الرقابة العليا على المالية العمومية، بما يعزز الدور الدستوري للمحاكم المالية ويمكنها من الاطلاع بمهامها في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية.
10: غيم راديو. غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو.
9: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحصين مركزها الديني والحضاري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.
7: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: بمدينة تمارا انطلقت أشغال الملتقى العربي التعليمي المبتكر لذوي الإعاقة البصرية في التعليم العام بالدول العربية، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وذلك بهدف بلورة رؤية استراتيجية عربية حديثة لتعليم المكفوفين وضعاف البصر.
12: ستدرس الإمكانات التي يمكن أن توفر للوصول إلى التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم من رقمنة وغيرها، حتى يمكن للكفيف أن يصل إلى كل المعلومات التي يتطلبها.
11: هذا الحدث يسعى أيضا إلى مناقشة سبل تطوير التعليم الدامج عبر مختلف المراحل التعليمية من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، مع التركيز على تعزيز استقلالية المتعلم الكفيف من خلال التكنولوجيا المساعدة والذكاء الاصطناعي.
13: هذا الملتقى يكتسب أهمية بالغة، بحيث أنه يسلط الضوء على جانب مهم متعلق بتعليم فاقدي البصر من أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف البصر أيضا، من خلال وضع أرضية نظرية ستكون إن شاء الله لمحل الأساس الذي تنطلق منه استراتيجية عربية موحدة.
11: هذا الملتقى يتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تسهم في بناء نموذج عربي متطور للتعليم الدامج وتطوير برامج تدريبية حديثة، بما يضمن تكافؤ الفرص التعليمية ويعزز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة البصرية.
10: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: بالنسبه للتوعيه ديال المواطنين بشان الحفاظ على النظافه ديال الشواطئ خصنا نجمعوا ما بين جانبين، ما بين الجانب التربوي وما بين الجانب الزجري. الجانب التربوي اساسا خص يكون في المدارس، خص يتم التوعيه ديال الناشئه الاطفال واليافعين الى غير ذلك في الثانويات وكذلك حتى في المدارس وفي الكليات بشان الحفاظ على النظافه. هذا من ناحيه، من ناحيه واحده اخرى خصنا ضروري ما نشدوا على الجانب الزجري، يعني اي واحد لود الشواطئ فخاص يتفرضوا عليه غرامات،
1: كل واحد يحافظ على بلاصته ونحاولوا اللي يجلس في شي بلاصه يجمع داك البقايا او داك الاشياء اللي كان كيستعمل يجمعها، ونحاولوا بعض الاشياء ما نديوهاش للبحر، بحال مثلا بعض مثلا الزاج الحديد داك العلب اللي كيكونوا كنحلوهم ونرميوهم، او بعض الاشياء اللي نحاولوا نتجنبوهم ما نديوهمش للبحر نهائيا.
2: مثلا ما يمكنش الشاطئ يكون البلاصه اللي كنطيبوا فيها ولا كنجيبوا لها مثلا نطيبوا فيها تاي، ولا يعني جيب اخذ داك الشيء اللي باش تاكل، ولا تكون اماكن مخصصه للماكله.
3: الحمد لله الناس ولات كتوعى بخصوص البرامج اللي كانت كتدوز على التلفازه والبرامج ديال التوعيه، راه الناس وعازمه الصراحه.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: المناسبة تخليد الذكرى 25 لمعركة أنوال والذكرى 27 لعيد العرش المجيد، والحدث ندوة علمية حول معركة أنوال كنموذج لملاحم الكفاح المغربي ضد الاستعمار، حيث سلط المتدخلون الضوء على الأبعاد التاريخية الوطنية لمعركة أنوال وما مثلته من محطة مفصلية في مسار الكفاح الوطني، إلى جانب إبراز قيم التضحية والصمود التي جسدها رجال المقاومة في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.
4: كنتشرفوا نحن في النيابه الاقليميه المندوبيه الساميه قدماء المقاومه على جيش التحرير والمجلس العلمي المحلي والمديريه الاقليميه للتربيه الوطنيه والرياضه والتعليم الاولي والمندوبيه الاقليميه للشؤون الاسلاميه بتنظيم هذه الندوه اللي كدور المحاور ديالها حول معركه انوال من زوايا متعدده، حيث سيشاركوا فيها ثلث من الاساتذه الباحثين، كل سيتطرقوا الى محور من المحاور.
5: واخترت في هذا الصدد كتاب محمد عمر بالقاضي وحرب الريف مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، التي تاتي هذه الكتابه ككتابه محليه شاهده وحادثه عن هذه الواقعه معركه انوال، وكذلك ما ترويه الروايه المحليه، وكذلك ما خلدته من احداث كان المؤلف عاشها
6: بالضبط في المحور الذي ستطرق فيه الى التلاحم بين العرش والشاف في اطار المقاومه الاستعمارين الاسباني والفرنسي في مجموعه من جهات المغرب، ومع التركيز على المقاومه بالريف.
3: وأكد المتدخلون أن تخليد ذكرى معركة أنوال يشكل مناسبة لاستحضار تصريحات المقاومين واستلهام قيم الوطنية والوحدة والتشبث بالهوية، مشددين على أهمية المحافظة على الذاكرة التاريخية الوطنية وتوثيقها وتعريف الأجيال الصاعدة بمحطات مشرقة من تاريخ المغرب، بما يسهم في تعزيز روح الانتماء وترسيخ ثقافة المواطنة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسب بحلول 2030 في أكرا. عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. في زيمبابوي الحزب الحاكم يطالب بتمديد ولاية الرئيس حتى 2037. أهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا. القمة مخصصة للقضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
4: السيد نصر بوريطا أكد في كلمته خلال القمة أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاث الكبرى للقمة والمتمثلة في التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية. هذه القمة الاستثنائية ترتكز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها، تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا. خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي في أفق عام 2030 وما بعد شكلت موضوعا للنقاش بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
3: ارتباطا بتطور فيروس إيبولا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى 1001. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
5: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال الخمسين عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
3: الختام من زيمبابوي. كشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي

0: تصف هذه التحركات بأنها محاولة لترسيخ الهيمنة السياسية وإلغاء التداول السلمي للسلطة في وقت يرى فيه المجتمع المدني أن هذه التعديلات كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي وفقا للدستور. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: بأنغام الطرب الأندلسي شنف أعضاء الجوق مسامع الحضور بأعذب الشذرات من نوبة رصد الذيل في أمسية طربية ضمن فعالية الدورة التاسعة من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالرباط. الموعد الثقافي السنوي يهدف إلى ترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة.
4: هذه السنة هذه كنحتفلوا بالدورة التاسعة للمهرجان الجهوي لطرب الآلة. هذه السنة هذه كتجي توازيا مع مجموعة ديال الأنشطة الثقافية، كتجي أيضا تزامنا مع كون الرباط هذه السنة هي عاصمة عالمية للكتاب سنة 2026، وبالتالي كيبقى الهم الأساسي والأهداف الأساسية ديال الاحتفاء بهذا الفن الأصيل إعطاء الأهمية لتراثنا والوطني.
3: وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة محمد بن يعقوب أكد أن هذه الدورة تشكل مناسبة لاستحضار ما تحقق من منجزات كبرى تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مقدمتها العناية المتواصلة بالثقافة والفنون والتراث، لاسيما أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
5: أنا جد سعيد للمشاركة في هذه الدورة التاسعة المهرجان الجهوي للرباط وسلاي طرب الآلة، اللي كيميز هذه الدورة أنها كتزامن مع عيد العرش المجيد، وفيها برنامج غني. هذا البرنامج هذا في حقيقة كيتشجل بماء الذهب للمنظمين اللي هي المديرية الجهوية للثقافة ديال الرباط وسلا وبطبيعة الحال وزارة الثقافة.
3: الأمسية الفنية تميزت بتكريم 4 أسماء لامعة في سماء طرب الآلة، كما تضمن برنامج المهرجان ندوة علمية بعنوان طرب الآلة من الذاكرة الشفوية إلى رهان التوثيق العلمي، بالإضافة إلى عرض موسيقي ينقل الجمهور في رحلة روحية تتخللها إيقاعات وعزف أندلسي أصيل.
1: الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. تنعقد قمة القوات البحرية الإفريقية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من يوليوز 2026. هذه القمة المنظمة من طرف البحرية الملكية بشراكة مع قيادة قوات

0: البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا وقيادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا تشكل إطارا متميزا للتبادل بشأن رهانات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي بين المسؤولين الأفارقة ونظرائهم الأمريكيين.
1: تنعقد هذه القمة بسلمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفظه الله، وتجسد التزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي وتعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع الجهود المشتركة من أجل السلم والأمن البحريين. The Maritime Security
2: is a collective. قمة القوات البحرية الإفريقية تعكس الالتزام المشترك والجماعي بتعزيز الأمن البحري وصونه على المستوى الإقليمي. المخاطر التي تهدد المجال البحري تترتب عنها تداعيات إقليمية وعالمية، مما يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية للتصدي للتهديدات التي تستهدف الأمن البحري العالمي.
0: أشغال هذه القمة تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية هي الأمن البحري والتعاون الإقليمي والابتكار التكنولوجي، وتتضمن عدة ندوات وعروض ينشطها خبراء من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج، تتناول على الخصوص المبادرة الملكية الأطلسية إلى جانب مختصين من البحرية الملكية. Piracy,
2: illegal fishing. الاتجار غير المشروع والصيد غير القانوني والتطرف العنيف، جميعها تحديات لا زالت مستمرة رغم التطورات التي تم تسجيلها خلال الفترة الأخيرة. هذه تحديات عابرة للحدود تتطلب استجابة جماعية، وهو ما يبرز أهمية هذه القمة التي تشكل فضاء متميزا للتعاون والابتكار. هدفنا من خلال هذا اللقاء يتمثل في توطيد الشراكات وتعزيز التعاون الإقليمي ودعم الجهود الرامية لخدمة الأمن والسلام والازدهار.
0: هذا الحدث الدولي البارز يجمع إلى جانب البلدان الإفريقية مسؤولين مدنيين وعسكريين من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا ممثلين عن المملكة العربية السعودية والبرازيل وجمهورية كوريا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن ومالطا والنرويج وسلطنة عمان والأراضي المنخفضة والبرتغال والمملكة المتحدة وسنغافورة وتركيا.
3: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
4: أخبار المغرب والعالم.
6: تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية. ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة. وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية وكتمنحه الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط فقط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستافدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف، الكونه كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقب الوجدان ديالهم وكيهذب الذوق العام عندهم وكيثقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هاد التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأصفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات، وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة، وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية. وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات المجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي في فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب، وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي، لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. من الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق، وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخدمية خيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
11: عقب مباحثات أجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة، بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها، أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسي تيريزا ريبيرا، من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
10: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعا، إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعا وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء، لا سيما في قطاع صناعة الطيران، بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
11: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كورتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطة محافظتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتسرايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عملياتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
10: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: الخبر من المصدر.
13: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم ابن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
14: اطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زرعة الزعفران على مستوى المناطق القرابية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
13: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
14: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شاب وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستبدوا من التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن تمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية للنشاط أو في إطار برامج أخرى.
13: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
15: الحمد لله، بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود، وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
13: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال وتحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للزحف.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نمشيو في واحد الرحلة لاكتشاف حرفة عريقة من الحرف التقليدية المغربية، حرفة مرتبطة بالفروسية وفن تبوريدة، وهي صناعة السروج التقليدية. ضيفنا اليوم هو المعلم يونس، واحد من الحرفيين اللي كيمارسوا حرفة صناعة السروج التقليدية. سنوات من الخبرة خلاته يتقن أسرار هذه الصناعة ويحافظ على استمراريتها جيل بعد جيل. سيونس مرحبا بك معنا. سيونس كيف ما كنعرفوا وراء كل حرفة تقليدية كاين قصة عشق وبداية كتربط الحرفي بالمهنة، كيفاش كانت البداية ديالك مع هذه الحرفة؟
2: بالنسبة لي كيفاش تعلمت هذه الصنعة، تقريبا واحد 16 عام حتى 17 سنة وانا كندير هذا الدومين ديال السروج. كنت كنتعلم انا جوج الحرفي ملي كنت صغير مع جدي، كانت عنده جوج المهن في الاول، الخيام وصناعة معدات الخيل. ومن تمايا بديت كنتعلم، مرة كنمشي للمحل اللي فيه الخيام، مرة المحل اللي فيه المعدات ديال الخيل. يعني كيدير معدات الخيل وبدا كيجيب يعني السروجة، كيجيب العطومة، كيجيب التراشح. وملي عجبتني هاد الصنعة وهاد الحرفة شديتها وبقيت خدام.
1: بالفعل معلم يونس، كيف ما كنعرفوا ان اي سرج كنشوفوه واجد اليوم كيدوز من مجموعه ديال المراحل قبل ما يوصل للشكل النهائي ديالو. المعلم يونس، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها السرج التقليدي من البدايه حتى كيكمل؟
2: بالنسبه لاول مرحله بالنسبه للسرج اللي كنخدم انا، كتكون مثلا الارضيه هي الاولى فين كيلصق الصم، كتكون من شي برودوي اللي كيكون مزيان يعني ما يتقطعش مع الوقت، كيصبر. ومن بعد كنفصلوا الصم، كنلصقوا على داك الارضيه اللي فصلنا في الاول. من بعد كنشوفوا الالوان اللي غادي نديروا بحال الحمار، الصفر، الخضر، وكنجمعوا الكوبين، نجمعوا الهداب، نجمعوا الفتله. ومن بعد كنبداو نمونطي وكنديروا ليه السيفه ديالو. من بعد كنديروا ليه الجلد من التحت. المرحله الاخيره كيبدا المونتاج، كنلاقي كل حاجه مع اختها حتى كيولي سرج.
1: تبارك الله عليك سيونس، صناعة السروج كتحتاج الدقة والصبر في كل خطوة، ولكن أكيد كاينة مرحلة كتكون أصعب من الباقي. شنو هي أصعب مرحلة في صناعة السروج وعلاش؟
2: كاين المرحلات اللي كيكونوا صعاب في الخدمة بحال الدجاجة ولا السطارة كما كنقولوا ليها، كتكون شوية صعيبة في الخدمة حيت كتبغي الخدمة ديال اليد بالبرة والخيط والقلادة. هادو هما أصعب مراحل اللي كيكونوا في السرج.
1: تبارك الله عليك المعلم يونس، في الحرفة التقليدية الوقت كيبقى عنصر أساسي باش تكون النتيجة متقونة وتحافظ على الجودة ديالها. شحال ديال الوقت كي ياخد منك إنجاز سرج واحد؟
2: على حسب، مثلا بحال إلا كان مثلا السرج ديال لا ماشين، يعني طرز لا ماشين، كياخد واحد مثلا من 3 أيام حتى الأسبوع على حسب الخدمة اللي فيه. ولا كان مثلا خدمة ديال اليد وفيها سفيفة وفيها خدمة مزيانة، كيوصل ما بين 10 أيام حتى 20 يوم.
1: أكيد معلم، كل سرج عنده طابع خاص وكيعكس اللمسة الفنية ديال الحرفي اللي صوبوا. كيفاش كتكون مرحلة التصميم وشنو اللي كيعطي لكل سرج الخصوصية ديالو؟
2: الزواقات أغلبية كناخدوها من الطبيعة، من التراث المغربي. يعني كاين التوريق والتسطير، يعني كاين هذا الشيء بزاف المجالات بحال التزواق والنقش على الخشب. كتكون واحد الزواقات اللي مغربيه كنستوحوا من هذوك الزواقات اللي كنخدموا في السروج ديالنا، وكاين اللي كي مثلا كيبغي سامبل ما كيبغيش هذوك الزواقات على حسب.
1: كآخر سؤال معلم، الحفاظ على هذه الحرفة كيبقى مرتبط بنقلها للأجيال القادمة وتشجيع الشباب على التعلم ديالها، واش كاين اليوم إقبال من طرف الشباب على تعلم حرفة صناعة السروج؟
2: كنوجه رسالتي للشباب أنهم يلتجؤوا للصناعة التقليدية، كاين مستقبل في الصناعة التقليدية. وراء الدولة دارت يعني بزاف الفرص ديال الدعم، يعني بزاف المنصات ديال الشباب أنهم اللي عند حامل المشاريع يجي ويستافدوا من هذه المبادرة اللي كاينه دابا حاليا في المغرب. كنتمنى أن هاد الشباب يرجعوا للمهن اللي كانوا تعلموها جدودنا والدينا، حيت راه فيها الخير وفيها البركة، وتقدر لما عيشات الواحد كتغنيه.
1: شكرا جزيلا المعلم يونس على هذه المعلومات القيمة وعلى تعريفنا بأسرار حرفة صناعة السروج التقليدية. إلى هنا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع حرفة أخرى من تراثنا المغربي الأصيل. السلام عليكم.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بصفر وزير العدل عبد اللطيف وهبي يدشن المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي. وببني ملال إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية والخدمات بالمناطق الجبلية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
9: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا وديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
8: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيلة رميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الوجه الاستراتيجي. وأشار المسار ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لالتزام المدينة بالانتقال المناخي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن انضمام العاصمة الاقتصادية إلى هذه الشبكة التي تضم نحو 100 مدينة كبرى ملتزمة بالعمل المناخي يتيح لها الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بني ملال. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم ابن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن الساكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
10: اطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زرعة الزعفران على مستوى المناطق القرابية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
6: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
10: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شاب وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستفدوا من التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن التمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية أو في إطار برامج أخرى.
6: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
11: الحمد لله، بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود، وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
6: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال وتحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
8: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
3: الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
13: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. اختبار تقنية الحواجز الهوائية لإنقاذ المحيطات من البلاستيك بهولندا. بفنزويلا حصيلة الزلزال المزدوج ترتفع إلى 5208 قتلى. في البيرو 5 قتلى في زلزال بقوة 5.1 درجات. إلى التفاصيل، أهلا بكم. طورت شركة ذاكرة بابل بارير الهولندية تقنية مبتكرة قادرة على اعتراض النفايات البلاستيكية في الأنهار والقنوات المائية ومنعها من الوصول إلى البحر. وحسب تقارير مختصة، تعتمد هذه المنظومة الذكية على ضخ الهواء عبر أنبوب يوضع في قاع المجاري المائية، ما يؤدي إلى إنشاء ستار من فقاعات الهواء يدفع المخلفات الطافية والعالقة نحو نقطة تجميع دون إعاقة الملاحة أو حركة الأسماك. المصادر ذاتها سجلت أن معاهدة مستقلة أثبتت قدرة النظام على التقاط نحو 86% من البلاستيك السطحي في مواقع تجريبية بهولندا والبرتغال، مشيرة إلى أن كفاءة هذه الحواجز ترتبط بمدى توفر منظومة محلية متكاملة لإدارة وتدوير النفايات لالتقاطها بشكل آمن ومنع تسربها مجددا، فضلا عن مواجهة تحديات لوجستية مثل تباين التيارات المائية والحاجة لطاقة مستمرة لتشغيل المضخات. وتتركز الجهود حاليا على نقل التجربة إلى جنوب شرق آسيا التي تصنف كأكبر مصدر للتلوث البحري، وسط تأكيدات من خبراء البيئة بأن الحلول التكنولوجية عند مجاري الأنهار تظل إجراءا مرحليا لا يغني عن تبني استراتيجيات دولية ملزمة للحد من إنتاج البلاستيك من المنبع. جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي، بلغ عدد الضحايا 5208 قتلى بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز. وكانت آخر حصيلة نفاذت بسقوط 5119 قتيلا، ولم تشهد حصيلة الجرحى البالغة 16740 جريحا أي تغيير. وسجلت حوالي 100 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية بعد أكثر من 3 أسابيع على الزلزالين اللذين ضربا بقوة 7.2 و7.5 درجات وبفارق 39 ثانية شمال فنزويلا، وتأثرت بهما خصوصا ولاية لاغوايرا الساحلية القريبة من العاصمة كاراكاس. هذا وأفادت أرقام رسمية بتضرر أكثر من 850 مبنى، انهار 190 منها بالكامل. وبالبيرو لقي 5 أشخاص على الأقل مسرعهم وأصيب 21 آخرون جراء زلزال بلغت قوته 5.1 درجات درب منطقة الأنديز في البيرو بحسب ما أفادت به مصادر رسمية. معهد الجيوفيزياء في البيرو أوضح أن الزلزال هز بلدة تشونغسون باخو الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة ليما، مشيرا إلى أن مركزه كان على عمق 24 كيلومترا. مدير المعهد الوطني للدفاع المدني الجنرال لويس فاسكيز قال إن بعض المناطق تعرضت لأضرار جسيمة لكون معظم المنازل فيها مبنية من الطين أو من خليط من الطين والخشب والقصب، مضيفا أن الزلزال أدى إلى تدمير 48 منزلا وتشريد نحو 300 شخص. وتقع البيرو ضمن ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر المحيط، وتشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. وبحسب علماء الزلازل تسجل البيرو ما لا يقل عن 400 هزة أرضية سنويا، غير أن معظمها يكون ضعيفا إلى درجة لا يشعر بها السكان. بهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو.
15: التحول الرقمي شكل محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. الاجتماع يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين بواشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب، ومن المنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل، وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين. البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
17: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز المملكة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية. واعتبر السيد قيوح أن مؤتمر المانحين فضاء متميز للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل آمن. وذكر الوزير بأن المغرب أطلق جائزة محمد السادس الدولية للسلامة الطرقية، وذلك خلال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية الذي احتضنته مراكش سنة 2025. وجرى تنظيم مؤتمر المانحين على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
14: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: ريم راديو،
3: غيمغاديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
14: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
14: كليك،
12: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
14: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
18: بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. السيد بوريطة أبرز الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، مؤكدا أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. هذه القمة تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا، وناقشت خارطة طريق للاتحاد الإفريقي بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
14: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
14: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: خسرت شركة أوبن إي آي المالكة لبرنامج تشات جي بي تي استئنافها ضد رفض الاتحاد الأوروبي تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وكانت الشركة الأمريكية تسعى لإلغاء قرار صادر عن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي كان قد وافق على تسجيل شعارها كعلامة تجارية، لكنه رفض تسجيل اسمها. وكان مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي يوجد مقره الرئيسي في مدينة أليكانتي الإسبانية قضى بأن جمع كلمتين شائعتين في اللغة الإنجليزية هما open مفتوح و AI ذكاء اصطناعي يمكن أن يصف العديد من الأنشطة التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي بتسجيل العلامة التجارية التي تقتصر على وصف منتج أو خدمة معينة، لأن ذلك سيعني حرمان المنافسين من استخدام هذه المصطلحات في إعلاناتهم. وتستثنى من ذلك الشركات التي يمكنها إثبات أنها تستخدم اسمها منذ فترة طويلة. وكانت شركة أوبن إي آي خسرت في وقت سابق استئنافا أمام مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، وأيدت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار مؤكدة أن اسم أوبن إي آي لا يملك الصبغة المميزة الكافية التي تؤهله للتسجيل كعلامة تجارية. ويذكر أن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية الذي تأسس عام 1994 هو الوكالة الرسمية المسؤولة عن إدارة وتسجيل العلامات التجارية والتصاميم الصناعية للاتحاد الأوروبي.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.

0: عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. في زيمبابوي الحزب الحاكم يطالب بتمديد ولاية الرئيس حتى 2037. أهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا. القمة مخصصة للقضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
1: السيد نصر بوريطة أكد في كلمته خلال القمة أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاث الكبرى للقمة والمتمثلة في التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية. هذه القمة الاستثنائية ترتكز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا. خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي في أفق عام 2030 وما بعد شكلت موضوعا للنقاش بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
0: ارتباطا بتطور فيروس إيبولا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى 1001. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
2: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
0: الختام من زيمبابوي. كشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي تطالب بتمديد ولاية الرئيس إيمرسون مننغاغوا حتى سنة 2037. الصحافة المحلية أوردت أن المساعي الداخلية باتت تتجاوز المطالبات السابقة بتمديد ولاية الرئيس حتى عام 2030، حيث تتجه مقترحات داخل أروقة الحزب الحاكم نحو تمكينه من البقاء في السلطة لولاية إضافية قد تمتد حتى عام 2037. اعتراضات من قوى المعارضة تصف هذه التحركات بأنها محاولة لترسيخ الهيمنة السياسية وإلغاء التداول السلمي للسلطة في وقت يرى فيه المجتمع المدني أن هذه التعديلات كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي.

0: وفقا للدستور. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
5: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها احتضن معرض كينت غالوري كينت لقاء أدبيا خصص لتقديم المجموعة القصصية الجديدة للكاتب والفنان التشكيلي المغربي محي بن بين، والصادر حديثا عن منشورات لافينيك. واتاح هذا اللقاء للجمهور فرصة الحوار مع الكاتب حول عمله الجديد ومساره الأدبي والفني، إلى جانب القضايا والموضوعات التي يتناولها هذا الإصدار قبل أن يختتم بحفل لتوقيع الكتاب. وأعرب ماحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن سعادته بتقديم هذا العمل في معرض كينت، واصفا إياها بفضاء ثقافي حيوي يشجع على اللقاءات والتبادل الفنية. شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي للدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين. وفي لقاء مفتوح استعرضت الكاتبة والروائية المصرية ريم بسيوني ملامح تجربتها الأدبية، مسلطة الضوء على حضور الفكر الصوفي في أعمالها الروائية وعلاقته بالرواية التاريخية. وتوقفت الروائية المصرية عند حضور البحر في أعمالها باعتباره رمزا للهوية والانتماء، مؤكدة أن الرواية التاريخية لا تقتصر على استعادة الأحداث بل تسعى إلى إبراز الأبعاد الإنسانية والفكرية للشخصيات من خلال استلهام عناصر من التراث المصري في بناء السرد. انطلقت بالرباط فعالية الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. ويهدف هذا الموعد الثقافي السنوي لترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل، وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة، فضلا عن تشجيع البحث العلمي والتوثيق الأكاديمي وخلق فضاءات للحوار والتبادل بين الباحثين والموسيقيين والمهتمين. شكرا لكم وإلى اللقاء.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا ريم راديو .ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
8: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. الإرهابي صفر وزير العدل عبد اللطيف وهبي يدشن المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة. جماعة الدار البيضاء تطلق إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي. وببني ملال إطلاق وتدشين مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية والخدمات بالمناطق الجبلية. أشرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، وهي منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم. لنستمع.
9: هذا التدشين في صفرو محكمة الأسرة، ويأتي في إطار مسلسل ديال التدشينات اللي درنا حول إنشاء محاكم الأسرة وفق التوجيهات الملكية اللي كيهتم بالمجال الاجتماعي. وهذه المحكمة هذه بعد ما شنا المحكمة ديال سلا ديال مدن أخرى، الآن صفرو اللي هي في حقيقة محتاجة إلى محكمة الأسرة مستقلة للمحكمة الابتدائية، وتم إنشاؤها بواحد رأس المال يساوي حوالي 24 مليون درهم. وكذلك ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك. إذن في مناسبة ذكرى عيد العرش قمنا بتدشين هذه المعلمة، وأتمنى أن تقوم بمهمتها في تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
0: أعلنت جماعة الدار البيضاء عن إطلاق مسار إعداد مخطط الدار البيضاء للمناخ بدعم من البنك الدولي، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل الجماعة 2023-2028. الإطلاق الرسمي لهذه المبادرة تم يوم 3 يوليوز الجاري خلال لقاء ترأسته نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء بمعية ممثلي البنك الدولي بحضور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والتقنيين، وذلك من أجل توحيد الرؤى حول هذا الوجه الاستراتيجي. وأشار المسار ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي تجسيدا لالتزام المدينة بالانتقال المناخي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن انضمام العاصمة الاقتصادية إلى هذه الشبكة التي تضم نحو 100 مدينة كبرى ملتزمة بالعمل المناخي يتيح لها الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بني ملال. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لذكرى عيد العرش المجيد، تم إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية بالمناطق الجبلية التابعة لإقليم بن ملال. المشاريع تروم تعزيز البنية التحتية الأساسية وفك العزلة عن السكنة وتحسين الولوج إلى الخدمات.
11: الاطلاع على تقدم مشروع الهيكلي اللي هو مشروع زراعة الزعفران على مستوى المناطق القرابية خاصة الجبلية منها بإقليم بني ملال، حيث اطلع على تقدم البرنامج الأول اللي كان موضوع شراكة ديال 2024، ثم البرنامج الثاني اللي كان موضوع شراكة ديال 2025 واللي تستهدفوا الزراعة ديال تقريبا واحد المساحة ديال أكثر من 70 هكتار.
10: وبالجماعة الترابية أغبالة تمت زيارة القافلة المتنقلة للتكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
11: القافلة المتنقلة للتكوين المهني واللي هي لفائدة 75 شاب وشاب من المناطق من أغبالة والمناطق المجاورة لها، وهذه فرصة باش تقرب هذه الخدمات للساكنة والشباب ديال أغبالة، على أساس أنه من بعد ما يستبدوا من التكوين ديالهم غادي يمكن يكونوا مشاريع اللي يمكن تمويل ديالها في إطار المبادرة الوطنية للنشاط أو في إطار برامج أخرى.
10: كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء مركز لتصفية الدم بكلفة قدرت بحوالي 5 ملايين درهم في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس الجهة ومؤسسة أمل.
12: الحمد لله، بجهود متضافرة ومقاربة تشاركية مع السيد الوالي الجهة ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالجهة، فخرج هذا المشروع للوجود، وهو ثالث مشروع عندنا بالجهة. إن شاء الله ستكون مشاريع أخرى لتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي بالمنطقة.
10: وتندرج هذه المشاريع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم بن ملال وتحسين البنيات التحتية الأساسية ودعم الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل.
0: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
13: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: الأخبار المغربية.
1: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
2: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراته.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. ودوليا، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
3: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029 أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية الإدارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
0: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
5: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
3: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل أوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
1: هذه الاستراتيجيه طبعا كتجي في واحد في اطار الاصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقياده صاحب الجلاله من اجل ان نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم منها المساواه تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه. طبعا المغرب خطى خطوات كبيره في مجال المساواه بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكوميه ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطيه اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن الفضاء المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هاد المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات يعني كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرنة وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، مش غير نساء ورجال.
3: دوليا أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثل التجاري للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دوليا دائما ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
6: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
3: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية. ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة. وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية وكتمنحه الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستفدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف لكونه كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهدب الذوق العام عندهم وكيسقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هذه التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة. وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية. وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات المجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. ودولياً، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لزيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
3: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية الإدارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
0: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
5: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
3: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل أوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
1: هذه الاستراتيجيه طبعا كتجي في واحد في اطار الاصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقياده صاحب الجلاله من اجل ان نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم منها المساواه تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه. طبعا المغرب خطى خطوات كبيره في مجال المساواه بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكوميه ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطيه اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن الفضاء المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هاد المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرنة وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، ماشي غير نساء والرجال.
3: دولياً أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثل التجاري للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دوليا دائما ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
6: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 220 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15000 ألف شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
3: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 33. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: قطر والمغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن

0: بورتغاليا ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
1: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و 52 أسبوعاً إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعاً وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و 2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء لا سيما في قطاع صناعة الطيران بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
0: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع المملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عملياتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
1: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: العربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. ودوليا، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
3: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029 أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
0: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
5: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
3: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل أوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
1: هاد الاستراتيجية طبعا كتجي في واحد في إطار الإصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقيادة صاحب الجلالة من أجل أن نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم، منها المساواة، تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. طبعا المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطية اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من المشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هذه المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرينة وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، ماشي غير نساء والرجال.
3: دوليا أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثل التجاري للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دوليا دائما ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
6: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
3: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 33. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. النظارات الشمسية ليست مجرد اكسسوار يكمل المظهر، بل هي وسيلة لحماية العين من أشعة قد تسبب أضرارا على المدى البعيد. ولكن هل كل النظارات الشمسية توفر الحماية نفسها؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على النظارات الشمسية بين الحماية ومخاطر التقليد، ونرحب بالدكتورة سارة السعيدي، أخصائية في طب وجراحة العيون. مرحبا بك دكتورة.
2: شكرا. مرحبا بكم تنتوما، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك دكتورة. بداية، ما تأثير أشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية على العين؟
2: كما كنعرفوا دابا فصل الصيف دخل والأشعة الشمس حارة جدا، وهذه الأشعة هذه كتكون واحد الأشعة فوق البنفسجية اللي صنعت لهم لي زول ترافجولي. هما واحد الأشعة كهرومغناطيسية غير مرئية بالعين المجردة، ولكن الأثر ديالهم تيكون كبير على العين. العين واحد العضو اللي هو شفاف مكون من مجموعة من الطبقات، وهذه الأشعة هذه فيها مجموعة من الأنواع، فيها لي جو في أ، لي جو في بي، إلي جو في سي. دونك لي جو في أ هما اللي تيتواجدوا بكثرة فوق سطح الأرض، لأنهم كيستطيعوا أنهم يخترقوا الغلاف الجوي اللي هو طبقة الأوزون، وكيخترقوا إيغالمون تي الزجاج، دونك كيتواجدوا بكثرة. عندنا لي جو في بي كيتواجدوا بواحد النسبة ديال 5%، وتا هما تيضروا العين بشكل مباشر. وعندنا لي جو في سي ما كيتواجدوش بزاف، لأنهم لا ماجوريتي كيتفلتراو في طبقة الأوزون، وكيتواجدوا في المجال الصناعي أكثر. هاد لي جو ترافيولي اون فوا تيوصلوا للعين، عندنا مجموعة من الطبقات يقدروا يتأثروا بهاد الأشعة هادو. دونك عندنا أولا سطح العين. سطح العين عندنا فيه مكون من واحد الغلاف اللي هو دمعي، واحد الدموع تونسي داير بلي باش كيحمي باش كيرطبوا لنا العين ديالنا. دونك مع ديك الأشعة المفرطة يقدر يوقع لنا تبخر ديال داك الدموع، وإذا جفاف العين، وداك الجفاف كيقدر يتسبب في أعراض بحال مثلا تقرحات في القرنية مثلا. داكو. ثانيا عندنا الملتحمة. الملتحمة هي هذا البيض اللي عندنا في العين ديالنا. دونك بكثرة هذه الأشعة ديال الشمس اللي هما لي ألترافيولي تقدر تكون لنا ما نسميه بالضفرة. دونك هذه الضفرة أو بالفرنسية تنقولوا لو بتيريجو، هي واحد الشحيمة كتزاد فوق الملتحمة ديال العين وكتغادي وكتكبر بفعل الأشعة فوق البنفسجية. اكزاكتومون. دونك كتبقى كتكبر حتى كتقدر توصل لنا الوسط القرنية، وفاش كنزولوها بالعملية الجراحية تقدر تخلي أثر في القرنية اللي يقدر ينقص الشوف على المدى البعيد. دونك داكشي علاش خصنا نتفاداو أننا نوصلوا هذيك المرحلة أنها الضفرة توصل حتى الوسط القرنية، يعني خصها تزول في الاول. عندنا عاوتاني القرنيه. القرنيه واحد العضو شفاف اللي عندنا هنا، نورمالمون تيعاون بزاف في التصدي لهاد الاشعه، زائد في الرؤيه. دونك فاش تعرضوا للاشعه فوق بنفسجيه بطريقه حاده، تقدر يجينا واحد الالتهاب حاد في القرنيه اللي سميتو لا فوتوكيراتيت ايغو. دونك هذا الالتهاب الحاد هذا تقدر يعطينا احمرار، يقدر يعطينا الم شديد في العين ودموع غزيره، والعلاج ديالو تيكون شويه طويل. زائد المشكل اللي قلنا ديال الجفاف ديال العين، يقدر هو في ان سيركل فيسيو داكوغ، يقدر هو يدي عاوتاني واحد التقرحات في القرنيه داكوغ. دونك دابا حتى الان كنهضروا غير على سطح العين، هذا الشيء كامل كاين في سطح العين. دونك كنزيدوا شويه لداخل كنلقاو العدسه البيلاوريه. هاد العدسه البيلاوريه عندها دور فريمون مهم جدا في الرؤيه عن قرب وعن بعد، ومع الوقت بسبب اشعه الشمس المفرطه اللي هما لي جول ترافيولي كيقدر يعطينا الاهتمام ديال هذيك العدسه، او ما يسمى بالجلاله، اللي تقدر تبان في سن مبكر بسبب الاشعه فوق البنفسجيه. دونك عندنا هادو دونك الاعضاء اللي شفنا، زائد عندنا الشبكيه. الشبكيه جات لورد العين وكتربط العين بفضل العصب البصري بين الدماغ. دونك هي واحد الحاجه اللي لداخل جايه في العين، وهي نورمالمون ما كيوصلوهاش هاد الاشعه لانهم تيتفلتراو القدام القرنيه والعدسه البيلاوريه، ولكن فاش كيوصل الشبكه الله يستر. دونك كتعطينا واحد لا ريتينوباتي سولير توكسيك، يعني تقدر الشبكه حتى هي دونك تاثر بالاشعه فوق البنفسجيه ولا ماكولا اللي هي واحد العنصر موجود في الشبكة اللي مهم جدا للرؤية حتى هو يقدر يتأثرنا بهذه الأشعة. دونك الا شفنا بان أشعة فوق البنفسجية هي غير مرئية ونهمل زعما خطورتها ولكن راه كتأثر على هاد الأعضاء كاملين اللي شفنا وكل واحد بالحدة ديالو بالدرجة ديالو.
1: نعم يعني هنا لابد وضروري انه نديروا النظارات الشمسية. نعم. وشكون هما الأشخاص اللي بحاجة انهم يرتديوا النظارات الشمسية؟
2: دونك كما شفنا بان العين هي واحد العضو اللي حساس جدا لدى الجميع. دونك اي واحد معني بالامر سواء كان كبير او صغير جميع الناس ضروري ما يحميو العينين ديالهم بالنظارات الشمسيه طبيه واقيه بالاخص نقول بالاخص الناس اللي معرضين للخدمه مثلا في الهواء الطلق زائد ما نساوش الاطفال دونك الاطفال كتكون عندهم عين حساسه والناس اللي دايرين عمليات وداكشي هذاك ما كنهضروش عليهم ولكن هادشي كيخص جميع الناس اي انسان اللي باغي يحافظ على صحه العيون ديالو من الافضل كما كنحافظوا على الجلد على صحه الجلد ديالنا من الاشعه كنديروا واقي الشمسي
1: كنديروا
2: قبعه العين كذلك خصها وقايه.
1: غادي نوقف معك عند واحد النقطه قلتي النظارات الطبيه ما خطوره استعمال النظارات الشمسيه الغير الطبيه او المقلده
2: دونك كنلاحظوا
1: بان كتكون بسعر رخيص
2: اي دونك كنحظوا ان بزاف الناس دونك في هذا الوقت كيمشيو كياخذوا نظارات من عند اي واحد الناس اللي كيبيعوهم ما كيشوفوش واش واش زعما صالحه واش واقيه واش طبيه كيديوها غير في المظهر غير في الشكل غير في الاسم غير واش جات مع وجهي واش اللون عجبني الوغ كادوك ماشي كاع معايير اللي خصنا ناخذوهم في عين الاعتبار باش نحميو صحه العيون ديالنا.
1: شكرا لك دكتوره ساره سعيدي اخصائيه في طب وجراحه العيون.
2: شكرا جزيلا الشرف كان لي.
1: الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا. حمايه العين لا تبدا باختيار نظاره جميله بل باختيار نظاره توفر حمايه حقيقيه. نلقاكم في حلقه جديده من برنامج صحتك مع موضوع جديد. دمتم في امان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. ودوليا، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لزيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خريطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
3: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
0: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
5: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
3: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل الأوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
1: هاد الاستراتيجية طبعا كتجي في واحد في إطار الإصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقيادة صاحب الجلالة من أجل أن نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم منها المساواة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. طبعا المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطية اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من المشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هذه المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرينة وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، مش غير نساء والرجال.
3: دوليا أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثل التجاري للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دوليا دائما ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
6: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف ألف شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
3: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم توريرت إنجاز مشاريع ثقافية وتجارية بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. بالوليدية رفع شارة اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير للمرة الأولى. وبوجدة معرض تشكيلي يحتفي بالذاكرة الموسيقية والتراثية لجهة الشرق. يشهد إقليم توريرت إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية تنم تعزيز البنيات التحتية الثقافية والتجارية، وذلك بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. وتندرج هذه الأوراش في إطار الديناميات التنموية التي يشهدها الإقليم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ويتعلق الأمر بإنجاز مركب ثقافي وإعادة تهيئة دار الباشا بالعيون سيدي ملوك، وهو مشروع رصد له غلاف مالي يبلغ 17 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية وتثمين الموروث المعماري والحضاري للمدينة. جرى بالوليدية بإقليم سيدي بن نور رفع الشارة الدولية اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير لأول مرة في تتويج يكرس الالتزام بالمعايير البيئية والصحية الصارمة وتوفير شروط السلامة للزوار والمصطافين. لنتابع.
3: رفع هذه الشارة، شارة اللواء الأزرق، يعكس الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير، معايير صارمة تضمن توفير شروط السلامة للزوار والمصطفين.
4: كنشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوليديه، الشاطئ الكبير للوليديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوليديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير والشاطئ جوز. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه. كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوليديه هي جوده جيده. ثانيا كاين التحسيس، التربيه والتحسيس على البيئه اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والماء صالح الشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
5: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي لوالديه مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه، زعما ماشي بحر زوين.
3: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة حضره على الخصوص عامل إقليم سيدي بن نور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
2: في إطار المبادرات الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذاكرة الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والرأي للفنان يونس ميلودي الذي يسلط من خلاله الضوء على أبرز روادي وأعلام فن الرأي والتراث الموسيقي بجهة الشرق. لنتابع.
6: كنقوم بواحد المعرض اللي سميتو الفن والرأي، وهو واحد المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكرة الموسيقية ديال الجهة الشرقية، واحد الأنواع موسيقية اللي كنعرفوهم في هذه المنطقة اللي من بينهم المشيخة، العرفة، الرقادة والرأي كذلك. وهذا المعرض هو واحد المعرض اللي بشاركة مع مهرجان الرأي للشرق وكذلك ولاية الجهة الشرقية، واللي كنفتخر بهذه الشراكة معهم. هذا المعرض هو واحد البحث اللي دار على الذاكرة الموسيقية بالجهة الشرقية واللي خاصنا نخدموا عليها ونشتغلوا عليها ديما، ونعطيو ديما التكريم والقيمة لدوك الفنانين التراثيين اللي عندنا بالمنطقة باش نحييو هاد التراث ديما ونخليوه كاين معنا في كل وقت.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. ودوليا، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية صحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
0: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
3: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع على ما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
2: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوثرات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
0: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل أوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
4: هذه الاستراتيجيه طبعا كتجي في واحد في اطار الاصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقياده صاحب الجلاله من اجل ان نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم منها المساواه تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه. طبعا المغرب خطى خطوات كبيره في مجال المساواه بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكوميه ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطيه اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن الفضاء المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هذه المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرينة وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، ماشي غير نساء ورجال.
0: دوليا أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثلة التجارية للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دوليا دائما ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
5: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
0: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المغربية. ريم راديو. ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في نشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. اختبار تقنية الحواجز الهوائية لإنقاذ المحيطات من البلاستيك بهولندا. بفنزويلا حصيلة الزلزال المزدوج ترتفع إلى 5208 قتلى. في البيرو 5 قتلى في زلزال بقوة 5.1 درجات. إلى التفاصيل، أهلا بكم. طورت شركة ذاكرة بابل بارير الهولندية تقنية مبتكرة قادرة على اعتراض النفايات البلاستيكية في الأنهار والقنوات المائية ومنعها من الوصول إلى البحر. وحسب تقارير مختصة، تعتمد هذه المنظومة الذكية على ضخ الهواء عبر أنبوب يوضع في قاع المجاري المائية، ما يؤدي إلى إنشاء ستار من فقاعات الهواء يدفع المخلفات الطافية والعالقة نحو نقطة تجميع دون إعاقة الملاحة أو حركة الأسماك. المصادر ذاتها سجلت أن معاهدة مستقلة أثبتت قدرة النظام على التقاط نحو 86% من البلاستيك السطحي في مواقع تجريبية بهولندا والبرتغال، مشيرة إلى أن كفاءة هذه الحواجز ترتبط بمدى توفر منظومة محلية متكاملة لإدارة وتدوير النفايات لالتقاطها بشكل آمن ومنع تسرب

0: جرى الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي، بلغ عدد الضحايا 5208 قتلى بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز. وكانت آخر حصيلة أفادت بسقوط 5119 قتيلا، ولم تشهد حصيلة الجرحى البالغة 16740 جريحا أي تغيير. وسجلت حوالي 100 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية بعد أكثر من 3 أسابيع على الزلزالين اللذين ضربا بقوة 7.2 و7.5 درجات وبفارق 39 ثانية شمال فنزويلا، وتأثرت بهما خصوصا ولاية لاغويرا الساحلية القريبة من العاصمة كاراكاس. هذا وأفادت أرقام رسمية بتضرر أكثر من 850 مبنى، انهار 190 منها بالكامل. وبالبيرو لقي 5 أشخاص على الأقل مسرعهم وأصيب 21 آخرون جراء زلزال بلغت قوته 5.1 درجات درب منطقة الأنديز في البيرو بحسب ما أفادت به مصادر رسمية. معهد الجيوفيزياء في البيرو أوضح أن الزلزال هز بلدة تشونغسون باخو الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر شرق العاصمة ليما، مشيرا إلى أن مركزه كان على عمق 24 كيلومترا. مدير المعهد الوطني للدفاع المدني الجنرال لويس فاسكيز قال إن بعض المناطق تعرضت لأضرار جسيمة لكون معظم المنازل فيها مبنية من الطين أو من خليط من الطين والخشب والقصب، مضيفا أن الزلزال أدى إلى تدمير 48 منزلا وتشريد نحو 300 شخص. وتقع البيرو ضمن ما يعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة تمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وعبر المحيط، وتشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. وبحسب علماء الزلازل تسجل البيرو ما لا يقل عن 400 هزة أرضية سنويا، غير أن معظمها يكون ضعيفا إلى درجة لا يشعر بها السكان. بهذا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حاراً إلى محلياً جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية. سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبمنطقة سوس وشرق الواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الصحراوية. وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محلي. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول الوسطى وشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محلي. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا ضعيفا بالواجهة المتوسطية وبجنوب البلاد، وستنخفض أو لن تتغير كثيرا بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاس وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان الهائج بباقي السواحل.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. ودولياً، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
3: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية الإدارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
0: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
5: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
3: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل أوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
1: هذه الاستراتيجيه طبعا كتجي في واحد في اطار الاصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقياده صاحب الجلاله من اجل ان نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم منها المساواه تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه. طبعا المغرب خطى خطوات كبيره في مجال المساواه بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكوميه ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطيه اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن الفضاء المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هاد المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرينة وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، ماشي غير نساء ورجال.
3: دولياً، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثل التجاري للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دولياً، دائماً ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
6: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف ألف شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
3: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 33. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. تحتضن جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 غشت المقبل فعاليات موسم مولاي عبد الله مغار، الذي يعد موعدا سنويا متميزا يسلط الضوء على التراث المادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. وأبرز المنظمون خلال ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بالجديدة لتسليط الضوء على هذا الحدث أن دورة هذه السنة تأتي في إطار رؤية ترم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مستوى تدهورة وطنية ودولية كبرى تجمع بين صون الموروث الثقافي الأصيل وتعزيز الانفتاح على المحيط الدولي. وفي هذا السياق أبرز رئيس اللجنة التنظيمية المهدي الفاطمي أن موسم مولي عبد الله أمغار يشهد دينامية متواصلة تعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا أن نسخة هذه السنة تتميز ببرنامج غني ومتنوع يتوزع على أنشطة دينية وثقافية وفنية لتلبية أذواق مختلف الزوار. وأشار السيد الفاطمي إلى أنه من المتوقع أن يستقبل الموسم هذه السنة حوالي 800,000 زائر يوميا في أوقات الذروة، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان الإنسابية في التنقل والاستجابة لتطلعات الزوار. من جانبه أفاد رئيس الاتحاد الإقليمي لفروسية بوريدا بالجديدة سعيد غيت أنه من المرتقب أن تعرف دورة هذه السنة مشاركة قياسية تتجاوز 140 سربة وأكثر من 2500 فارس، مبرزا أنه تم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان سلامة الخيول والفرسان والتي تشمل التغطية البيطرية المستمرة وتخصيص مناطق آمنة لتعبئة البارود بالمحركين. ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث تشرف السلطة المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين، إلى جانب تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
3: بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. السيد بوريطة أبرز الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، مؤكدا أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. هذه القمة تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا، وناقشت خارطة طريق للاتحاد الإفريقي بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو. أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بالنهوض بالسلامة الطرقية أن الوقت قد حان لتجاوز التغييرات التدريجية وصياغة رؤية جديدة من أجل تنقل أكثر أمانا. السيدة المتوكل شددت في مداخلة لها خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن السلامة الطرقية على أنه لا ينبغي أبدا أن تكون السلامة الطرقية انشغالا ثانويا، بل يجب أن تكون مدمجة في تصميم مدننا وبنيتنا التحتية. وأبرزت أن السلامة الطرقية هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على توسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار والتطلع نحو المستقبل.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
7: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. ودوليا، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
3: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية الإدارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
0: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
5: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
3: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل أوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
1: هذه الاستراتيجيه طبعا كتجي في واحد في اطار الاصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقياده صاحب الجلاله من اجل ان نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم منها المساواه تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه. طبعا المغرب خطى خطوات كبيره في مجال المساواه بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكوميه ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطيه اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن الفضاء المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هاد المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات يعني كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرينة وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، ماشي غير نساء ورجال.
3: دوليا أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثلة التجارية للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دولياً دائماً ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
6: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
3: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 33. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان، خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
3: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
2: ومن جهة أخرى، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأشارت نادية فتاح إلى أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029 ترتكز على مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وتوطيد الدولة الاجتماعية، مضيفة أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.1% سنة 2027 و 4.2% سنتي 2028 و 2029.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نشرت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة تهدف إلى تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي وحماية مستخدمي هذه التقنيات. وأوضحت المفوضية في بيان أن هذه القواعد الجديدة ترمي إلى مساعدة مزودي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي على الامتثال لالتزامات الشفافية المنصوص عليها في قانون الذكاء الاصطناعي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من غشت 2026، بما يتيح للمستخدمين على الخصوص معرفة متى يتفاعلون مع نظام الذكاء الاصطناعي أو متى يكون المحتوى قد أنشئ أو عدل بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يقلص مخاطر التضليل والتلاعب. وأضافت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن هذه التوجيهات تحدد مزودي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي الملزمين باحترام متطلبات الشفافية، سواء بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية أو فيما يتعلق بوسم ووضع علامات على المحتويات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وبموجب قانون الذكاء الاصطناعي سيتعين على مزودي هذه الأنظمة تصميمها بطريقة تعلم المستخدمين عندما يتفاعلون مباشرة مع نظام ذكاء اصطناعي وإضافة علامات قابلة للقراءة آليا تتيح اكتشاف المحتويات التي تم إنشاؤها أو التلاعب بها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. ودولياً، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
1: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029 أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية الإدارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
4: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
3: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
1: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل أوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
5: هذه الاستراتيجيه طبعا كتجي في واحد في اطار الاصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقياده صاحب الجلاله من اجل ان نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم منها المساواه تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه. طبعا المغرب خطى خطوات كبيره في مجال المساواه بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكوميه ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطيه اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن الفضاء المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هاد المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات يعني كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرينة وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، ماشي غير نساء والرجال.
1: دوليا أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثلة التجارية للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دوليا دائما ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
6: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 33. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسب بحلول 2030 في أكرا. عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. في زيمبابوي الحزب الحاكم يطالب بتمديد ولاية الرئيس حتى 2037. أهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا. القمة مخصصة للقضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
2: السيد نصر بوريطا أكد في كلمته خلال القمة أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاث الكبرى للقمة والمتمثلة في التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية. هذه القمة الاستثنائية ترتكز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030.

0: أنحاء القارة.
1: ارتباطا بتطور فيروس إيبولا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى 1001. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
2: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: الختام من زيمبابوي. كشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي تطالب بتمديد ولاية الرئيس إيمرسون مننغاغوا حتى سنة 2037. الصحافة المحلية أوردت أن المساعي الداخلية باتت تتجاوز المطالبات السابقة بتمديد ولاية الرئيس حتى عام 2030، حيث تتجه مقترحات داخل أروقة الحزب الحاكم نحو تمكينه من البقاء في السلطة لولاية إضافية قد تمتد حتى عام 2037. اعتراضات من قوى المعارضة تصف هذه التحركات بأنها محاولة لترسيخ الهيمنة السياسية وإلغاء التداول السلمي للسلطة، في وقت يرى فيه المجتمع المدني أن هذه التعديلات كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي وفقا للدستور. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2003.

0: وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. ودوليا، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خريطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
0: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029 أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
3: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3% أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. قد تمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية 3% بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
2: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
0: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل أوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
4: هاد الاستراتيجيه طبعا كتجي فواحد في اطار الاصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقياده صاحب الجلاله من اجل ان نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم منها المساواه تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه. طبعا المغرب خطى خطوات كبيره في مجال المساواه بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكوميه ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطيه اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هذه المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرنة وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، مش غير نساء والرجال.
0: دوليا أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثلة التجارية للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دوليا دائما ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
5: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية عود فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
0: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها احتضن معرض كينت غالوري كينت لقاء أدبيا خصص لتقديم المجموعة القصصية الجديدة للكاتب والفنان التشكيلي المغربي محي بن بين، والصادر حديثا عن منشورات لافينيك. وأتاح هذا اللقاء للجمهور فرصة الحوار مع الكاتب حول عمله الجديد ومساره الأدبي والفني، إلى جانب القضايا والموضوعات التي يتناولها هذا الإصدار، قبل أن يختتم بحفل لتوقيع الكتاب. وأعرب ماحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن سعادته بتقديم هذا العمل في معرض كينت، واصفا إياها بفضاء ثقافي حيوي يشجع على اللقاءات والتبادل الفنية. شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي للدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين. وفي لقاء مفتوح استعرضت الكاتبة والروائية المصرية ريم بسيوني ملامح تجربتها الأدبية، مسلطة الضوء على حضور الفكر الصوفي في أعمالها الروائية وعلاقته بالرواية التاريخية. وتوقفت الروائية المصرية عند حضور البحر في أعمالها باعتباره رمزا للهوية والانتماء، مؤكدة أن الرواية التاريخية لا تقتصر على استعادة الأحداث بل تسعى إلى إبراز الأبعاد الإنسانية والفكرية للشخصيات من خلال استلهام عناصر من التراث المصري في بناء السرد. انطلقت بالرباط فعالية الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. ويهدف هذا الموعد الثقافي السنوي لترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل، وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة، فضلا عن تشجيع البحث العلمي والتوثيق الأكاديمي وخلق فضاءات للحوار والتبادل بين الباحثين والموسيقيين والمهتمين. شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: وزير العدل عبد اللطيف وهبي يشرف بسفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم.
5: ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك.
4: المبنى الجديد الذي تم تجهيزه لضمان مواكبة أفضل للمواطنين في قضايا الأسرة يتوفر على 34 مكتبا وقاعتي جلسات وفضاءات للأرشيف وقاعات للمداولات فضلا عن فضاء للاستقبال وآخر مخصص للأطفال.
6: هذه المؤسسة القضائية اللي غادي تعزز البنية القضائية بالدائرة السينافية وأيضا بالمدينة وغادي تسهل الولوج ديال المتقاضين للقضاء خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.
4: هذه المنشأة أنجزت بغلاف مالي إجمالي يفوق 28 مليون درهم بهدف تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتعزيز جودة الخدمات القضائية المقدمة بإقليم صفرو.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: في إطار المبادرة الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذاكرة الفنية الوطنية افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والراية الذي يسلط الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الراي والتراث الموسيقي بجهة الشرق من خلال مشروع تشكيلي يعكس رؤية فنية خاصة.
8: المعرض اللي اليوم يخلد الفنانة المعروفين في فن الراي عبر تاريخ مدينة وجدة والجهة الشرقية عبر لوحات اللي استعمل فيهم هاد الكاسيطات.
7: أنماط تراثية أصيلة بالمنطقة إلى جانب تقديم 20 لوحة تشكيلية تحتفي ب 23 قامة فنية من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الراية.
9: المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكرة الموسيقية ديال الجهة الشرقية وواحد الأنواع موسيقية اللي كان نعرفهم في هذه المنطقة اللي من بينهم المشيخة العرفة الرقادة والراي كذلك.
10: حاولنا نخلقوا واحد التوازن ما بين الشيوخ الرواد ديال الموسيقى التراثية في المنطقة الشرقية وما بين عتديك الفنانين تاع الراي اللي كنسميهم حنا بحال المجددين اللي جاوا شدوا ديك الموسيقى التراثية وردوها لنا راي يعني بموسيقى اللي كنعرفوها.
7: ويستقبل المعرض زواره إلى غاية ثاني غشت المقبل في إطار فعاليات مهرجان الراي للشرق بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة المهرجان في مبادرة ترم توثيق وصون الذاكرة الفنية والتراث الموسيقي بالجهة.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. ودوليا، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لزيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
1: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029 أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
4: سنة 2026 إن شاء الله، بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
3: ومن جهة أخرى، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
1: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل أوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
5: هاد الاستراتيجية طبعا كتجي في واحد في إطار الإصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقيادة صاحب الجلالة، من أجل أن نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم، منها المساواة، تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية. طبعا المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطية اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هذه المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات، يعني كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرينة، وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، ماشي غير نساء والرجال.
1: دولياً، أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثلة التجارية للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دولياً، دائماً ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
6: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي إذاعة ريم راديو في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ سياحية. دائما كنوصلوا جولاتنا عبر المدن المستضيفة للمونديال 2026، واليوم غادي نحطوا الرحال في مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، والتي تعد مركز اقتصادي وثقافي مهم في جنوب الولايات المتحدة. فما سر تميز هذه المدينة وما هي أبرز معالمها وتاريخها؟ هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال حلقتنا ديال اليوم. تقع مدينة أتلانتا في جنوب شرق الولايات المتحدة، وهي عاصمة ولاية جورجيا وأكبر مدنها، وكيبلغ عدد سكان المدينة أكثر من نصف مليون نسمة، بينما يتجاوز عدد سكان منطقتها الحضرية 6 ملايين نسمة، مما كيجعلها واحدة من أكبر التجمعات السكانية في البلاد، وتتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يجعل منها مركز مهم للنقل والتجارة وكذلك الأعمال. تأسست أتلانتا عام 1837 وتحولت إلى مركز رئيسي للنقل في الجنوب الأمريكي، وخلال الحرب الأهلية الأمريكية تعرضت المدينة لدمار كبير عام 1864، لكن أعيد بنائها لتصبح لاحقا رمزا للنمو الاقتصادي والتطور الحضاري. تعد هذه المدينة من أهم المراكز الاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث تستضيف مقر العديد من الشركات العالمية، كما تضم أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، لكي يربط المدينة بمئات الوجهات حول العالم وكيساهم بشكل كبير في اقتصادها. ومن أبرز الوجهات السياحية والثقافية الأتلانتا حوض جورجيا المائي، أحد أكبر أحواض الأحياء البحرية في العالم، المنتزه الأولمبي المئوي الذي أنشئ احتفالا باستضافة المدينة لدورة الألعاب الأولمبية سنة 1996. وكتميز أتلانتا بالتنوع ديالها الثقافي، فهي مركز الموسيقى والفنون والإنتاج السينمائي، كما كتشتهر بمهرجانتها السنوية ومتاحفها وحدائقها الجميلة، مما كيجعلها وجهة مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم. واستضافت أتلانتا العديد من الفعاليات الرياضية العالمية، منها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 1996، وتركت كأس العالم 2026 بصمتها في مدينة أتلانتا الأمريكية، اللي استضافت 8 ديال المباريات، كان آخرها مواجهة نصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا، بعدما تحولت المدينة طول هذا الشهر إلى ملتقى لمشجعي كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا مع مدينة أتلانتا، المدينة اللي كتجمع بين التاريخ العريق والتنوع الثقافي لتظل واحدة من أهم المدن الأمريكية وأكثرها تأثيرا. شكرا لكم على حسن الاستماع، وإلى لقاء جديد مع مدينة أخرى. السلام عليكم.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم توريرت إنجاز مشاريع ثقافية وتجارية بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. بالوليدية رفع شارة اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير للمرة الأولى. وبوجدة معرض تشكيلي يحتفي بالذاكرة الموسيقية والتراثية لجهة الشرق. يشهد إقليم توريرت إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية تروم تعزيز البنية التحتية الثقافية والتجارية، وذلك بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. وتندرج هذه الأوراش في إطار الديناميات التنموية التي يشهدها الإقليم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ويتعلق الأمر بإنجاز مركب ثقافي وإعادة تهيئة دار الباشا بالعيون سيدي ملوك، وهو مشروع رصد له غلاف مالي يبلغ 17 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية وتثمين الموروث المعماري والحضاري للمدينة. جرى بالوليدية بإقليم سيدي بنور رفع الشارة الدولية اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير لأول مرة في تتويج يكرس الالتزام بالمعايير البيئية والصحية الصارمة وتوفير شروط السلامة للزوار والمصطافين. لنتابع.
2: رفع هذه الشارة، شارة اللواء الأزرق، يعكس الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير، معايير صارمة تضمن توفير شروط السلامة للزوار والمصطفين.
3: كتشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوليديه، الشاطئ الكبير للوليديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوليديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير والشاطئ جوز. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه. كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوليديه هي جوده جيده. ثانيا كاين التحسيس، التربيه والتحسيس على البيئة، اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والماء صالح الشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
4: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي لوالديه مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه، كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه، زعما ماشي بحر زوين.
2: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة حضره على الخصوص عامل إقليم سيدي بنور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
1: في إطار المبادرات الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذكريات الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والرأي للفنان يونس ميلودي، الذي يسلط من خلاله الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الرأي والتراث الموسيقي بجهة الشرق. لنتابع.
5: كنقوم بواحد المعرض اللي سميتو الفن والراي، وهو واحد المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكره الموسيقيه ديال الجهه الشرقيه، واحد الانواع الموسيقيه اللي كنعرفوهم في هذه المنطقه، اللي من بينهم المشيخه، العرفه، الرقاده والراي كذلك. وهذا المعرض هو واحد المعرض اللي بشراكه مع مهرجان الراي للشرق وكذلك ولايه الجهه الشرقيه، واللي كنفتخر بهذه الشراكه معهم. هذا المعرض هو واحد البحث اللي دار على الذاكرة الموسيقية بالجهة الشرقية واللي خاصنا نخدموا عليها ونشتغلوا عليها ديما ونعطيو ديما التكريم والقيمة لدوك الفنانين التراثيين اللي عندنا بالمنطقة باش نحيو هاد التراث ديما ونخليوه كاين معنا في كل وقت.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
6: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. ودوليا، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
1: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029 أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية الإدارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
4: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
3: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
1: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل أوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
5: هذه الاستراتيجيه طبعا كتجي في واحد في اطار الاصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقياده صاحب الجلاله من اجل ان نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم منها المساواه تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه. طبعا المغرب خطى خطوات كبيره في مجال المساواه بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكوميه ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطيه اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن الفضاء المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هاد المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرينة وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، ماشي غير نساء ورجال.
1: دوليا أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثلة التجارية للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دوليا دائما ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
6: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 33. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها احتضن معرض كينت غالوري كينت لقاء أدبيا خصص لتقديم المجموعة القصصية الجديدة للكاتب والفنان التشكيلي المغربي محي بن بين، والصادر حديثا عن منشورات لافينيك. وأتاح هذا اللقاء للجمهور فرصة الحوار مع الكاتب حول عمله الجديد ومساره الأدبي والفني، إلى جانب القضايا والموضوعات التي يتناولها هذا الإصدار، قبل أن يختتم بحفل لتوقيع الكتاب. وأعرب ماحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن سعادته بتقديم هذا العمل في معرض كينت، واصفا إياها بفضاء ثقافي حيوي يشجع على اللقاءات والتبادل الفنية. شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي للدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين. وفي لقاء مفتوح استعرضت الكاتبة والروائية المصرية ريم بسيوني ملامح تجربتها الأدبية، مسلطة الضوء على حضور الفكر الصوفي في أعمالها الروائية وعلاقته بالرواية التاريخية. وتوقفت الروائية المصرية عند حضور البحر في أعمالها باعتباره رمزا للهوية والانتماء، مؤكدة أن الرواية التاريخية لا تقتصر على استعادة الأحداث بل تسعى إلى إبراز الأبعاد الإنسانية والفكرية للشخصيات من خلال استلهام عناصر من التراث المصري في بناء السرد. انطلقت بالرباط فعالية الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. ويهدف هذا الموعد الثقافي السنوي لترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل، وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة، فضلا عن تشجيع البحث العلمي والتوثيق الأكاديمي وخلق فضاءات للحوار والتبادل بين الباحثين والموسيقيين والمهتمين. شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف

0: في التحديات. دولياً، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لزيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
0: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029 أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
3: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3% أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية 3% بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
2: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
0: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل أوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
4: هذه استراتيجية طبعا كتجي في واحد في إطار الإصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقيادة صاحب الجلالة من أجل أن نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم، منها المساواة، تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. طبعا المغرب خطى خطوات كبيرة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكومية ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطية اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن الفضاء المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هاد المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرنة وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، ماشي غير نساء والرجال.
0: دولياً أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثل التجاري للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دوليا دائما ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
5: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
0: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. 310 حرائق غابوية أتت على مساحة 1850 هكتارا من فاتح يناير إلى 20 من يوليو الجارية حسب الوكالة الوطنية للمياه والغابات. العاصفة المدارية بيرثا تهدد سواحل جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. المكسيك تطلق صندوقا بيئيا بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل مشاريع العمل المناخية. وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه منذ بداية السنة وإلى غاية 20 من يوليو 2026 تم تسجيل ما مجموعه 310 حرائق غابوية على الصعيد الوطني أتت على مساحة تقدر ب 1850 هكتارا، أي بمعدل 5.9 هكتار لكل حريقة. الوكالة ذكرت في بلاغ أن هذه المساحة المحروقة تتوزع ما بين 832 هكتارا عن التشكيلات الغابوية الشجرية، وحوالي 1018 هكتارا عبارة عن أصناف ثانوية وتشكيلات عشبية. الوكالة أوضحت أيضا أن المؤشرات الإحصائية المسجلة إلى غاية 20 من يوليو الجارية تبرز مقارنة بالمعدل العشري للفترة ذاتها تبرز مفارقة إيجابية تعكس فعالية منظومة التدخل، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحرائق بنسبة تقارب 32% منتقلا من معدل عشري قدره 233 حريقا إلى 310 حرائق، تراجعت المساحة المحروقة نحو 30% لتنخفض من معدل 2660 هكتارا إلى 1850 هكتارا فقط. دوليا، اشتدت قوة العاصفة المدارية بيرثا في منطقة الخليج مما يشكل تهديدا لعدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة، حيث يتوقع هبوب رياح عنيفة وحدوث فيضانات ساحلية خلال الساعات القليلة القادمة. ووفقا للمركز الأمريكي للأعاصير، فقد تمركزت العاصفة على بعد حوالي 115 كيلومترا جنوب غرب مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا، وهي تتقدم ببطء نحو الشمال الغربي والساحل برياح متواصلة تصل سرعتها إلى 97 كيلومترا في الساعة. هذا وتم تصنيف عدة مناطق ساحلية أمريكية في وضع اليقظة أو الإنذار من العواصف المدارية، حيث يتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة واحتمال تدفق مياه البحر نحو اليابسة على طول الساحل الشمالي للخليج حسب ما أفاد به المركز. وغير غير بعيد من الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الحكومة المكسيكية عن إطلاق صندوق رأس المال البيئي للمكسيك، وهو آلية تمويلية جديدة تهدف إلى تعبئة 10 ملايين دولار لدعم مشاريع استعادة النظم البيئية وإدارة الموارد المائية والاقتصاد الدائري والعمل المناخي، بما في ذلك مواجهة ظاهرة طحالب السرجسوم التي تؤثر على سواحل البحر الكاريبي المكسيكي. وزيرة البيئة والموارد الطبيعية أليسيا بارسينا أوضحت أن الصندوق أصبح جاهزا لبدء العمل بعد 8 أشهر من الإعداد بالتعاون مع وزارة المالية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي سيتولى إدارة الصندوق والإشراف على تنفيذ مشاريعه. كما يشمل برنامج الصندوق مشاريع لتطهير الأحواض المائية واستعادة 100,000 هكتار من غابات المانغروف، وتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نشرة الإيكولوجية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. ودوليا، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
2: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خريطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
1: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية المالية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
4: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع على ما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
3: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوثرات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
1: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل أوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
5: هاد الاستراتيجيه طبعا كتجي في واحد في اطار الاصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقياده صاحب الجلاله من اجل ان نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم منها المساواه تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه. طبعا المغرب خطى خطوات كبيره في مجال المساواه بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكوميه ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطيه اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هذه المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرنة وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، مش غير نساء ورجال.
1: دوليا أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثلة التجارية للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دوليا دائما ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
6: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية. ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة. وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية وكتمنحه الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستفدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف، لكونه كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهذب الذوق العام عندهم وكيثقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هذه التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة. وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية. وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات مجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب، وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي، لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية، وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق، وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم، كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى، فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول 2030. وزيرة الاقتصاد والمالية تبرز في عرض أمام مجلس الحكومة قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات. ودولياً، رئيسة المكسيك تلتقي الممثل التجاري الأمريكي لبحث مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. إلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
3: في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029، أوضحت أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخل الجارية الدولية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
0: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
5: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
3: أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. تفاصيل أوفى في تصريح وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى.
1: هذه الاستراتيجيه طبعا كتجي في واحد في اطار الاصلاحات اللي كيعرفها المغرب بقياده صاحب الجلاله من اجل ان نحقق مجتمعا فيه عدد من القيم منها المساواه تكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه. طبعا المغرب خطى خطوات كبيره في مجال المساواه بين الجنسين من خلال القوانين، من خلال البرامج، من مختلف القطاعات الحكوميه ومختلف الفاعلين، ولكن باقي بعض الصور النمطيه اللي كتسود في المجتمع واللي كتحد من مشاركة المرأة الكاملة في مختلف مناحي الحياة. مثلا ملي كنقولوا بأن الفضاء المكان الطبيعي للمرأة هو البيت، الحرية ديالها كتنقص. ملي كنقولوا بأنه يعني المرأة ما عندهاش مساواة مع الرجل في الفضاء العام، كذلك كينقص من الحرية ديالها ومن المساهمة ديالها. هاد المرحلة كذلك كانت عندنا فرصة باش برزنا الدور ديال النساء في المجتمع، وخاصة عبر النقاش اللي فتحناه من تتمين العمل المنزلي، بحيث أنه لحد الآن بعض النساء في المغرب كتسولها شنو كتعمل، كتقول لك ما كنعمل والو. في الوقت اللي النساء ديالنا في المغرب سواء داخل البيت أو خارج البيت كيقدموا خدمات يعني كيقدموا خدمات كبيرة للمجتمع. كذلك كان عندنا واحد الورش كذلك اللي كيتعلق بمساعدة النساء على ولوج الحياة العامة، واللي هو كنعملوه مع وزارة الوظيفة العمومية باش يمكن النساء يكون عندهم أوقات مرينة وأوقات اللي كتلائم مع المسؤوليات ديالهم، ماشي غير نساء والرجال.
3: دوليا أكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أنها ستستقبل اليوم بالقصر الوطني بمكسيكو الممثلة التجارية للولايات المتحدة في إطار الجولة الثالثة من المحادثات الثنائية بشأن مراجعة اتفاقية التجارة الثلاثية مع كندا. وتناولت هذه الجولة ملفات الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما وصناعة السيارات والأمن الاقتصادي وقضايا الشغل والزراعة وخدمات المدفوعات الإلكترونية. دوليا دائما ارتفع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1001 وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. إسماعيل ملكي والتفاصيل.
6: جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
3: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا بضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
3: عقب مباحثات أجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة، بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها، أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا، من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
2: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعا، إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعا وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل.

0: كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية، استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية، وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق، أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكيرتسرايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عمليتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
1: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول سنة 2030. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. ودولياً موجات الحر ونقص الأمطار يفاقمان أزمة الجفاف في أوروبا ويهددان قطاعي الزراعة والطاقة. أهلاً بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق سنة 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطا الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة.

0: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
1: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربع على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. في عرض أمام مجلس الحكومة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات من سنة 2027 إلى 2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخيل الجارية إلى غاية متم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
3: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3% أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3% بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
2: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
1: على صعيد آخر، أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بأن فروع ووكالات البنك نفذت ما يزيد عن 1100 نشاط لتعزيز الثقافة المالية خلال سنة 2025. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
0: بنك المغرب أكد أن هذه الأنشطة شملت نحو 10 محاور مرتبطة بمهام البنك، واستفاد منها أكثر من 50,000 شخص، 30% منهم بالوسط القروي. المصدر ذاته أبرز أنه بالموازاة مع ذلك تم تنظيم لقاءات أكاديمية تناولت عدة مواضيع من بينها حماية زبناء البنوك ووسائل الأداء والمالية التشاركية وخدمات المصلحة العامة. كما نظمت فروع وكالات البنك على صعيد مختلف جهات المملكة حوالي 100 لقاء موضوعاتي مع مختلف الفاعلين ضمن المنظومة، ولاسيما جمعيات حماية حقوق المستهلكين والمراكز الجهوية للاستثمار والإدارات المحلية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا الغرف المهنية.
1: دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
4: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: في الشأن الثقافي للنشرة، انطلقت بوجدة فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق في أجواء احتفالية تروم تسليط الضوء على الإشعاع الثقافي والفني لمدينة الألفية. وتندرج هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من جمعية تدبير الشؤون الثقافية بعمالة وجدة أنقاد وبإشراف من ولاية جهة الشرق في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز جسور التواصل بين الأجيال وجعل الثروات اللامادية رافعة للابتكار. ويسعى هذا الحدث الفني الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 25 يوليوز الجاري بشراكة مع فعاليات مؤسساتية ومحلية إلى تكريس مكانة وجدة كوجهة ثقافية وازنة واستقطاب جمهور واسع من داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في خلق دينامية سياحية واقتصادية بالمنطقة. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 33. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبته إن تعادل وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها احتضن معرض كينت غالوري كينت لقاء أدبيا خصص لتقديم المجموعة القصصية الجديدة للكاتب والفنان التشكيلي المغربي محي بن بين، والصادر حديثا عن منشورات لافينيك. وأتاح هذا اللقاء للجمهور فرصة الحوار مع الكاتب حول عمله الجديد ومساره الأدبي والفني، إلى جانب القضايا والموضوعات التي يتناولها هذا الإصدار قبل أن يختتم بحفل لتوقيع الكتاب. وأعرب ماحي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن سعادته بتقديم هذا العمل في معرض كينت، واصفا إياها بفضاء ثقافي حيوي يشجع على اللقاءات والتبادل الفنية. شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي للدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين. وفي لقاء مفتوح استعرضت الكاتبة والروائية المصرية ريم بسيوني ملامح تجربتها الأدبية، مسلطة الضوء على حضور الفكر الصوفي في أعمالها الروائية وعلاقته بالرواية التاريخية. وتوقفت الروائية المصرية عند حضور البحر في أعمالها باعتباره رمزا للهوية والانتماء، مؤكدة أن الرواية التاريخية لا تقتصر على استعادة الأحداث بل تسعى إلى إبراز الأبعاد الإنسانية والفكرية للشخصيات من خلال استلهام عناصر من التراث المصري في بناء السرد. انطلقت بالرباط فعالية الدورة 9 من المهرجان الجهوي لطرب الآلة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة تحت شعار طرب الآلة تراث حي ومتجدد، وذلك بمجموعة من الفضاءات الثقافية بالمدينة. ويهدف هذا الموعد الثقافي السنوي لترسيخ مكانة طرب الآلة باعتباره أحد أهم مكونات التراث الموسيقي المغربي الأصيل، وإبراز قيمته الفنية والجمالية وتعزيز حضوره لدى الأجيال الصاعدة، فضلا عن تشجيع البحث العلمي والتوثيق الأكاديمي وخلق فضاءات للحوار والتبادل بين الباحثين والموسيقيين والمهتمين. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
8: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها، خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات، وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلة للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية. وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العود الجرم.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول سنة 2030. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. ودولياً، موجات الحر ونقص الأمطار يفاقمان أزمة الجفاف في أوروبا ويهددان قطاعي الزراعة والطاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة، وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق سنة 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطا الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خريطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
3: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربع على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. في عرض أمام مجلس الحكومة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات من سنة 2027 إلى 2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخيل الجارية إلى غاية متم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
5: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد نمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3% أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3% بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
1: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
3: على صعيد آخر، أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بأن فروع ووكالات البنك نفذت ما يزيد عن 1100 نشاط لتعزيز الثقافة المالية خلال سنة 2025. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: بنك المغرب أكد أن هذه الأنشطة شملت نحو 10 محاور مرتبطة بمهام البنك واستفاد منها أكثر من 50,000 شخص، 30% منهم بالوسط القروي. المصدر ذاته أبرز أنه بالموازاة مع ذلك تم تنظيم لقاءات أكاديمية تناولت عدة مواضيع من بينها حماية زبناء البنوك ووسائل الأداء والمالية التشاركية وخدمات المصلحة العامة. كما نظمت فروع وكالات البنك على صعيد مختلف جهات المملكة حوالي 100 لقاء موضوعاتي مع مختلف الفاعلين ضمن المنظومة، ولاسيما جمعيات حماية حقوق المستهلكين والمراكز الجهوية للاستثمار والإدارات المحلية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا الغرف المهنية.
3: دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
6: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع، أوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
3: في شانية ثقافية للنشرة، انطلقت بوجدة فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق في أجواء احتفالية تروم تسليط الضوء على الإشعاع الثقافي والفني لمدينة الألفية. وتندرج هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من جمعية تدبير الشؤون الثقافية بعمالة وجدة أنقاد وبإشراف من ولاية جهة الشرق في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز جسور التواصل بين الأجيال وجعل الثروات اللامادية رافعة للابتكار. ويسعى هذا الحدث الفني الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 25 يوليوز الجاري بشراكة مع فعاليات مؤسساتية ومحلية إلى تكريس مكانة وجدة كوجهة ثقافية وازنة واستقطاب جمهور واسع من داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في خلق دينامية سياحية واقتصادية بالمنطقة. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبته إن تعادل وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققن 2 على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا مستمعين الكرام نصل وياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم توريرت إنجاز مشاريع ثقافية وتجارية بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. بالوليدية رفع شارة اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير للمرة الأولى. وبوجدة معرض تشكيلي يحتفي بالذاكرة الموسيقية والتراثية لجهة الشرق. يشهد إقليم توريرت إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية تنم تعزيز البنية التحتية الثقافية والتجارية، وذلك بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. وتندرج هذه الأوراش في إطار الديناميات التنموية التي يشهدها الإقليم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ويتعلق الأمر بإنجاز مركب ثقافي وإعادة تهيئة دار الباشا بالعيون سيدي ملوك، وهو مشروع رصد له غلاف مالي يبلغ 17 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية وتثمين الموروث المعماري والحضاري للمدينة. جرى بالوليدية بإقليم سيدي بنور رفع الشارة الدولية اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير لأول مرة في تتويج يكرس الالتزام بالمعايير البيئية والصحية الصارمة وتوفير شروط السلامة للزوار والمصطافين. لنتابع.
8: رفع هذه الشارة شارة اللواء الأزرق يعكس الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير، معايير صارمة تضمن توفير شروط السلامة للزوار والمصطفين.
9: كنتشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوليديه، الشاطئ الكبير للوليديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوليديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير والشاطئ جوز. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه. كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوليديه هي جوده جيده. ثانيا كاين التحسيس، التربيه والتحسيس على البيئة، اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والماء صالح الشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
10: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي لوالديا مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه، زعما ماشي بحر زوين.
8: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة حضره على الخصوص عامل إقليم سيدي بنور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
7: في إطار المبادرات الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذاكرات الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والرأي للفنان يونس ميلودي، الذي يسلط من خلاله الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الرأي والتراث الموسيقي بجهة الشرق. لنتابع.
11: كنقوم بواحد المعرض اللي سميتو الفن والراي، وهو واحد المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكره الموسيقيه ديال الجهه الشرقيه، واحد الانواع موسيقيه اللي كنعرفوهم في هذه المنطقه، اللي من بينهم المشيخه، العرفه، الرقاده والراي كذلك. وهذا المعرض هو واحد المعرض اللي بشراكه مع مهرجان الراي للشرق وكذلك ولايه الجهه الشرقيه، واللي كنفتخر بهذه الشراكه معهم. هذا المعرض هو واحد البحث اللي دار على الذاكره الموسيقيه بالجهه الشرقيه، واللي خاصنا نخدموا عليها ونشتغلوا عليها ديما، ونعطيو ديما التكريم والقيمة لدوك الفنانين التراثيين اللي عندنا بالمنطقة، باش نحييو هاد التراث ديما ونخليوه كاين معنا في كل وقت.
7: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
0: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
12: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
12: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
12: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة، بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفاة 22 إصابة بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية عاد فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطور. ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول سنة 2030. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. ودوليا، موجات الحر ونقص الأمطار يفاقمان أزمة الجفاف في أوروبا ويهددان قطاعي الزراعة والطاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق سنة 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطا الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
3: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربع على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. في عرض أمام مجلس الحكومة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من سنة 2027 إلى 2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخيل الجارية إلى غاية متم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
5: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3% أي مرتفع على ما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3% بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%. كذلك الخفض من المديونية.
1: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
3: على صعيد آخر، أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بأن فروع ووكالات البنك نفذت ما يزيد عن 1100 نشاط لتعزيز الثقافة المالية خلال سنة 2025. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
4: بنك المغرب أكد أن هذه الأنشطة شملت نحو 10 محاور مرتبطة بمهام البنك واستفاد منها أكثر من 50,000 شخص، 30% منهم بالوسط القروي. المصدر ذاته أبرز أنه بالموازاة مع ذلك تم تنظيم لقاءات أكاديمية تناولت عدة مواضيع من بينها حماية زبناء البنوك ووسائل الأداء والمالية التشاركية وخدمات المصلحة العامة. كما نظمت فروع ووكالات البنك على صعيد مختلف جهات المملكة حوالي 100 لقاء موضوعاتي مع مختلف الفاعلين ضمن المنظومة، ولاسيما جمعيات حماية حقوق المستهلكين والمراكز الجهوية للاستثمار والإدارات المحلية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا الغرف المهنية.
3: دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
6: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
3: في الشانية الثقافية للنشرة، انطلقت بوجدة فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق في أجواء احتفالية تروم تسليط الضوء على الإشعاع الثقافي والفني لمدينة الألفية. وتندرج هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من جمعية تدبير الشؤون الثقافية بعمالة وجدة أنقاد وبإشراف من ولاية جهة الشرق في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز جسور التواصل بين الأجيال وجعل الثروة اللامادية رافعة للابتكار. ويسعى هذا الحدث الفني الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 25 يوليوز الجاري بشراكة مع فعاليات مؤسساتية ومحلية إلى تكريس مكانة وجدة كوجهة ثقافية وازنة واستقطاب جمهور واسع من داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في خلق دينامية سياحية واقتصادية بالمنطقة. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا على المنتخب التونسي ب4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 33. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبته إن تعادل وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
12: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: ريم راديو،
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
14: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. 310 حرائق غابوية أتت على مساحة 1850 هكتارا من فاتح يناير إلى 20 يوليو الجارية حسب الوكالة الوطنية للمياه والغابات. العاصفة المدارية بيرثا تهدد سواحل جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. المكسيك تطلق صندوقا بيئيا بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل مشاريع العمل المناخية. وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه منذ بداية السنة وإلى غاية 20 يوليو 2026 تم تسجيل ما مجموعه 310 حرائق غابوية على الصعيد الوطني، أتت على مساحة تقدر ب 1850 هكتارا، أي بمعدل 5.9 هكتار لكل حريقة. الوكالة ذكرت في بلاغ أن هذه المساحة المحروقة تتوزع ما بين 832 هكتارا عن التشكيلات الغابوية الشجرية، وحوالي 1018 هكتارا عبارة عن أصناف ثانوية وتشكيلات عشبية. الوكالة أوضحت أيضا أن المؤشرات الإحصائية المسجلة إلى غاية 20 يوليو الجارية تبرز مقارنة بالمعدل العشري للفترة ذاتها تبرز مفارقة إيجابية تعكس فعالية منظومة التدخل، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحرائق بنسبة تقارب 32% منتقلا من معدل عشري قدره 233 حريقا إلى 310 حرائق، تراجعت المساحة المحروقة نحو 30% لتنخفض من معدل 2660 هكتارا إلى 1850 هكتارا فقط. دوليا، اشتدت قوة العاصفة المدارية بيرثا في منطقة الخليج، مما يشكل تهديدا لعدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة، حيث يتوقع هبوب رياح عنيفة وحدوث فيضانات ساحلية خلال الساعات القليلة القادمة. ووفقا للمركز الأمريكي للأعاصير، فقد تمركزت العاصفة على بعد حوالي 115 كيلومترا جنوب غرب مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا، وهي تتقدم ببطء نحو الشمال الغربي والساحل برياح متواصلة تصل سرعتها إلى 97 كيلومترا في الساعة. هذا وتم تصنيف عدة مناطق ساحلية أمريكية في وضع اليقظة أو الإنذار من العواصف المدارية، حيث يتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة واحتمال تدفق مياه البحر نحو اليابسة على طول الساحل الشمالي للخليج، حسب ما أفاد به المركز. وغير بعيد من الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الحكومة المكسيكية عن إطلاق صندوق رأس المال البيئي للمكسيك، وهو آلية تمويلية جديدة تهدف إلى تعبئة 10 ملايين دولار لدعم مشاريع استعادة النظم البيئية وإدارة الموارد المائية والاقتصاد الدائري والعمل المناخي، بما في ذلك مواجهة ظاهرة حلب الرسوم التي تؤثر على سواحل البحر الكاريبي المكسيكية. وزيرة البيئة والموارد الطبيعية أليسيا بارسينا أوضحت أن الصندوق أصبح جاهزا لبدء العمل بعد 8 أشهر من الإعداد بتعاون مع وزارة المالية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي سيتولى إدارة الصندوق والإشراف على تنفيذ مشاريعه. كما يشمل برنامج الصندوق مشاريع لتطهير الأحواض المائية واستعادة 100,000 هكتار من غابات المانغروف وتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نشرة الإيكولوجية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر.

0: وزير العدل عبد اللطيف وهبي يشرف بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم.
1: ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك.
0: المبنى الجديد الذي تم تجهيزه لضمان مواكبة أفضل للمواطنين في قضايا الأسرة يتوفر على 34 مكتبا وقاعتي جلسات وفضاءات للأرشيف وقاعات للمداولات، فضلا عن فضاء للاستقبال وآخر مخصص للأطفال.
2: هذه المؤسسة القضائية اللي غادي تعزز البنية القضائية بالدائرة الاستئنافية وأيضا بالمدينة، وغادي تسهل الولوج ديال المتقاضين للقضاء خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.
0: هذه المنشأة أنجزت بغلاف مالي إجمالي يفوق 28 مليون درهم بهدف تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتعزيز جودة الخدمات القضائية المقدمة بإقليم صفرو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
3: غيم راديو، نشرة الأخبار على غيم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول سنة 2030. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. ودوليا، موجات الحر ونقص الأمطار يفاقمان أزمة الجفاف في أوروبا ويهددان قطاعي الزراعة والطاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة، وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق سنة 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطا الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
5: في خبر آخر، اختتمت وكالة

0: وبيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربع على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. في عرض أمام مجلس الحكومة أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من سنة 2027 إلى 2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخيل الجارية إلى غاية متم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
2: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3% أي مرتفع على ما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3% بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%. كذلك الخفض من المديونية.
1: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
0: على صعيد آخر أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بأن فروع ووكالات البنك نفذت ما يزيد عن 1100 نشاط لتعزيز الثقافة المالية خلال سنة 2025. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: بنك المغرب أكد أن هذه الأنشطة شملت نحو 10 محاور مرتبطة بمهام البنك واستفاد منها أكثر من 50,000 شخص 30% منهم بالوسط القروي. المصدر ذاته أبرز أنه بالموازاة مع ذلك تم تنظيم لقاءات أكاديمية تناولت عدة مواضيع من بينها حماية زبناء البنوك ووسائل الأداء والمالية التشاركية وخدمات المصلحة العامة. كما نظمت فروع ووكالات وكالات البنك على صعيد مختلف جهات المملكة حوالي 100 لقاء موضوعاتي مع مختلف الفاعلين ضمن المنظومة، ولاسيما جمعيات حماية حقوق المستهلكين والمراكز الجهوية للاستثمار والإدارات المحلية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا الغرف المهنية.
0: دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
1: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
0: في الشانية الثقافية للنشرة، انطلقت بوجدة فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق في أجواء احتفالية تروم تسليط الضوء على الإشعاع الثقافي والفني لمدينة الألفية. وتندرج هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من جمعية تدبير الشؤون الثقافية بعمالة وجدة أنقاد وبإشراف من ولاية جهة الشرق في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز جسور التواصل بين الأجيال وجعل الثروات اللامادية رافعة للابتكار. ويسعى هذا الحدث الفني الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 25 يوليوز الجاري بشراكة مع فعاليات مؤسساتية ومحلية إلى تكريس مكانة وجدة كوجهة ثقافية وازنة واستقطاب جمهور واسع من داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في خلق دينامية سياحية واقتصادية بالمنطقة. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 33. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبته إن تعادل وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: التحول الرقمي شكل محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية.
6: هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية.
1: الاجتماع يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين بواشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب، ومن المنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل، وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين. البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل.
4: الخبر من المصدر.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: ريم راديو. استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها برباط وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الأردن. المصدر ذاته أشار إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن نسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خاصة على مستوى الممارسات ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات، وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسرة النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. المؤسسة ذكرت أن المناقشات التي عقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فاعلية القوة الناعمة وآثارها على تقليص صدمة الإفراج وآثارها في تعزيز التماسك الاجتماعي على نحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2002. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلى للمؤسسة من مختلف الفئات.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلام الطرقية أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز المملكة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسلام الطرقية. واعتبر السيد قيوح أن مؤتمر المانحين فضاء متميز للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل آمن. وذكر الوزير بأن المغرب أطلق جائزة محمد السادس الدولية للسلام الطرقية، وذلك خلال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلام الطرقية الذي احتضنته مراكش سنة 2025. وجرى تنظيم مؤتمر المانحين على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول سنة 2030. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. ودولياً، موجات الحر ونقص الأمطار يفاقمان أزمة الجفاف في أوروبا ويهددان قطاعي الزراعة والطاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة، وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق سنة 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطا الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الافريقي في افق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الانظمة الصحية وتحسين الامن الصحي في مختلف انحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
5: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربع على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. في عرض أمام مجلس الحكومة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من سنة 2027 إلى 2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخيل الجارية إلى غاية متم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
7: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
3: ومن جهة أخرى، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
5: على صعيد آخر، أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بأن فروع ووكالات البنك نفذت ما يزيد عن 1100 نشاط لتعزيز الثقافة المالية خلال سنة 2025. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
6: بنك المغرب أكد أن هذه الأنشطة شملت نحو 10 محاور مرتبطة بمهام البنك، واستفاد منها أكثر من 50,000 شخص، 30% منهم بالوسط القروي. المصدر ذاته أبرز أنه بالموازاة مع ذلك تم تنظيم لقاءات أكاديمية تناولت عدة مواضيع، من بينها حماية زبناء البنوك ووسائل الأداء والمالية التشاركية وخدمات المصلحة العامة. كما نظمت فروع وكالات البنك على صعيد مختلف جهات المملكة حوالي 100 لقاء موضوعاتي مع مختلف الفاعلين ضمن المنظومة، ولاسيما جمعيات حماية حقوق المستهلكين والمراكز الجهوية للاستثمار والإدارات المحلية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا الغرف المهنية.
5: دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
8: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
5: في أشاني الثقافية للنشرة، انطلقت بوجدة فعالية دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق في أجواء احتفالية تروم تسليط الضوء على الإشعاع الثقافي والفني لمدينة الألفية. وتندرج هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من جمعية تدبير الشؤون الثقافية بعمالة وجدة أنقاد وبإشراف من ولاية جهة الشرق في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز جسور التواصل بين الأجيال وجعل الثروات اللامادية رافعة للابتكار. ويسعى هذا الحدث الفني الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 25 يوليوز الجاري بشراكة مع فعاليات مؤسساتية ومحلية إلى تكريس مكانة وجدة كوجهة ثقافية وازنة واستقطاب جمهور واسع من داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في خلق دينامية سياحية واقتصادية بالمنطقة. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3rd. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبته إن تعادل وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققن فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع.
9: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نشرت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة تهدف إلى تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي وحماية مستخدمي هذه التقنيات. وأوضحت المفوضية في بيان أن هذه القواعد الجديدة ترمي إلى مساعدة مزودي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي على الامتثال لالتزامات الشفافية المنصوص عليها في قانون الذكاء الاصطناعي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 2026، بما يتيح للمستخدمين على الخصوص معرفة متى يتفاعلون مع نظام الذكاء الاصطناعي أو متى يكون المحتوى قد أنشئ أو عدل بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يقلص مخاطر التضليل والتلاعب. وأضافت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن هذه التوجيهات تحدد مزودي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي الملزمين باحترام متطلبات الشفافية، سواء بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية أو فيما يتعلق بوسم ووضع علامات على المحتويات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وبموجب قانون الذكاء الاصطناعي سيتعين على مزود هذه الأنظمة تصميمها بطريقة تعلم المستخدمين عندما يتفاعلون مباشرة مع نظام ذكاء اصطناعي وإضافة علامات قابلة للقراءة آليا تتيح اكتشاف المحتويات التي تم إنشاؤها أو التلاعب بها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: خلال ندوة صحفية عقدت بمدينة الجديدة، كشف المنظمون عن تفاصيل الدورة الجديدة من موسم مولاي عبد الله أمغار الذي تحتضنه جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 من غشت المقبل.
5: السنة إن شاء الله كنطمحوا أننا غتكون أكثر من 140 صربة، أكثر من 2500 فارس، أكثر من 2500 فارس. بالنسبة لجديدة السنة وأننا حاولنا أننا نوفر الأطباء البيطريين على مدة 24 ساعة على 24 ساعة، وكذلك نساعده في التأمين والتنظيم داخل المحرك.
4: برنامج هذه الدورة يتميز بتنوع فقراته الدينية والثقافية، إذ تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية يؤطرها نخبة من العلماء والباحثين، إلى جانب مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح.
6: النسخة هذه إن شاء الله يكونوا فنانين المرموقين من ناحية الفن، خيالة، علفات كبيرة، طبوريدة، غتكون إن شاء الله واحد العلفات جداد اللي غيكونوا علفات تبارك الله في واحد المستوى كبير. المحتوى الديني والأنشطة الدينية هي غادي نزيدوا منها السنة هذه.
4: موسم مولاي عبد الله أمغار يعد من أبرز التظاهرات التراثية بالمغرب لما يجسده من غنى الموروث الثقافي اللامادي وأصالة التقاليد المتجذرة بمنطقة دكالة، وتأتي دورة هذه السنة في إطار رؤية طموحة تروم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مصاف التظاهرات الوطنية والدولية الكبرى من خلال الموازنة بين صون التراث الأصيل والانفتاح على المحيط الدولي بما يعزز إشعاعه الثقافية والسياحية على المستوى المستويين الوطني والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطة يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول سنة 2030. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. ودوليا، موجات الحر ونقص الأمطار يفاقمان أزمة الجفاف في أوروبا ويهددان قطاعي الزراعة والطاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق سنة 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
7: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربع على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. في عرض أمام مجلس الحكومة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات من سنة 2027 إلى 2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخيل الجارية إلى غاية متم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
9: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد نمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3% أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3% بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%. كذلك الخفض من المديونية.
4: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
7: على صعيد آخر، أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بأن فروع ووكالات البنك نفذت ما يزيد عن 1100 نشاط لتعزيز الثقافة المالية خلال سنة 2025. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
8: بنك المغرب أكد أن هذه الأنشطة شملت نحو 10 محاور مرتبطة بمهام البنك واستفاد منها أكثر من 50,000 شخص، 30% منهم بالوسط القروي. المصدر ذاته أبرز أنه بالموازاة مع ذلك تم تنظيم لقاءات أكاديمية تناولت عدة مواضيع من بينها حماية زبناء البنوك ووسائل الأداء والمالية التشاركية وخدمات المصلحة العامة. كما نظمت فروع وكالات البنك على صعيد مختلف جهات المملكة حوالي 100 لقاء موضوعاتي مع مختلف الفاعلين ضمن المنظومة، ولاسيما جمعيات حماية حقوق المستهلكين والمراكز الجهوية للاستثمار والإدارات المحلية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا الغرف المهنية.
7: دولياً، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
10: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
7: في شانية ثقافية للنشرة، انطلقت بوجدة فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق في أجواء احتفالية تروم تسليط الضوء على الإشعاع الثقافي والفني لمدينة الألفية. وتندرج هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من جمعية تدبير الشؤون الثقافية بعمالة وجد أنقاد وبإشراف من ولاية جهة الشرق في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز جسور التواصل بين الأجيال وجعل الثروات اللامادية رافعة للابتكار. ويسعى هذا الحدث الفني الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 25 يوليوز الجاري بشراكة مع فعاليات مؤسساتية ومحلية إلى تكريس مكانة وجدة كوجهة ثقافية وازنة واستقطاب جمهور واسع من داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في خلق دينامية سياحية واقتصادية بالمنطقة. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبة هن تعادل وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققن فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفص الحجام، والبداية بأهم العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسب بحلول 2030 في أكرا. عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. في زيمبابوي الحزب الحاكم يطالب بتمديد ولاية الرئيس حتى 2037. أهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا. القمة مخصصة للقضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
12: السيد نصر بوريطا أكد في كلمته خلال القمة أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاث الكبرى للقمة والمتمثلة في التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية. هذه القمة الاستثنائية ترتكز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها، تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا. خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي في أفق عام 2030 وما بعد شكلت موضوعا للنقاش بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
11: ارتباطا بتطور فيروس إيبولا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى 1001. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
3: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 22 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليوز. وخلال 50 عاما الماضية عود فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
11: الختام من زيمبابوي. كشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية جهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي تطالب بتمديد ولاية الرئيس إيمرسون مننغاغوا حتى سنة 2037. الصحافة المحلية أوردت أن المساعي الداخلية باتت تتجاوز المطالبات السابقة بتمديد ولاية الرئيس حتى عام 2030، حيث تتجه مقترحات داخل أروقة الحزب الحاكم نحو تمكينه من البقاء في السلطة لولاية إضافية قد تمتد حتى عام 2037. اعتراضات من قوى المعارضة تصف هذه التحركات بأنها محاولة لترسيخ الهيمنة السياسية وإلغاء التداول السلمي للسلطة في وقت يرى فيه المجتمع المدني أن هذه التعديلات

0: أهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول سنة 2030. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. ودولياً، موجات الحر ونقص الأمطار يفاقمان أزمة الجفاف في أوروبا ويهددان قطاعي الزراعة والطاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة، وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق سنة 2030 التي تنعقد في أكرا. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطا الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
3: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركة.

0: الشركات التجارية، وركزت الدورات الأربع على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. في عرض أمام مجلس الحكومة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة. بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ذكر أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات من سنة 2027 إلى 2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. هذا وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بالبرلمان أن المداخيل الجارية إلى غاية متم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
2: سنة 2026 إن شاء الله بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3% أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3% بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%. كذلك الخفض من المديونية.
1: ومن جهة أخرى قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
0: على صعيد آخر، أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية بأن فروع ووكالات البنك نفذت ما يزيد عن 1100 نشاط لتعزيز الثقافة المالية خلال سنة 2025. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: بنك المغرب أكد أن هذه الأنشطة شملت نحو 10 محاور مرتبطة بمهام البنك واستفاد منها أكثر من 50,000 شخص، 30% منهم بالوسط القروي. المصدر ذاته أبرز أنه بالموازاة مع ذلك تم تنظيم لقاءات أكاديمية تناولت عدة مواضيع من بينها حماية زبناء البنوك ووسائل الأداء والمالية التشاركية وخدمات المصلحة العامة. كما نظمت فروع وكالات البنك على صعيد مختلف جهات المملكة حوالي 100 لقاء موضوعاتي مع مختلف الفاعلين ضمن المنظومة، ولاسيما جمعيات حماية حقوق المستهلكين والمراكز الجهوية للاستثمار والإدارات المحلية وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا الغرف المهنية.
0: دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
1: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
0: في شانية ثقافية للنشرة، انطلقت بوجدة فعاليات دورة 2026 لمهرجان الراي للشرق في أجواء احتفالية تروم تسليط الضوء على الإشعاع الثقافي والفني لمدينة الألفية. وتندرج هذه التظاهرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من جمعية تدبير الشؤون الثقافية بعمالة وجدة أنقاد وبإشراف من ولاية جهة الشرق في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تعزيز جسور التواصل بين الأجيال وجعل الثروات اللامادية رافعة للابتكار. ويسعى هذا الحدث الفني الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 25 يوليوز الجاري بشراكة مع فعاليات مؤسساتية ومحلية إلى تكريس مكانة وجدة كوجهة ثقافية وازنة واستقطاب جمهور واسع من داخل المملكة وخارجها، بما يسهم في خلق دينامية سياحية واقتصادية بالمنطقة. رياضيا، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا على المنتخب التونسي ب4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبته هن تعادل وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا 2 على كل من بوتسوانا وليبيا. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة. وفي التفاصيل، ضمن النادي القنيطري البقاء في القسم الثاني للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي عقب فوزه على الجمعية الرياضية المنصورية ب2 دون رد في إياب مباراة السد الذي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. هدف النادي القنيطري حمل توقيع كل من أمجد سبيل في الدقيقة 60 وعصام ناجي في الدقيقة 65، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بتعادل بدون أهداف، ليتفوق النادي القنيطري في مجموع المباراتين ب2 دون رد. وفي نفس السياق تنافس نادي اتحاد بجعدة الصعداء بضمانه البقاء في القسم الثاني من البطولة الوطنية الاحترافية عقب فوزه على سريع واتزن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية ملعب الفوسفات بخريبكا. أهداف اتحاد بجعدة تناوب على تسجيلها كل من يوسف حفيظي بهدفين في الدقيقتين 22 والدقيقة 87 وأسامة صبري أيضا بهدفين في الدقيقة 54 والثانية 72 فيما سجل الهدف الوحيد لسريع واتزم بيل موريل في الدقيقة 83. يذكر أن اتحاد بجعد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد ليتفوق بذلك في مجموع المباراتين بخمسة أهداف مقابل هدف ويحافظ على مكانته ضمن أندية القسم الثاني فيما تأجل حلم سريع واتزم بالعودة إلى القسم الثاني لموسم آخر. وفي أخبار كرة القدم النسوية أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. اللاعبات المغربيات خوضن لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا ما حتم ضرورة الفوز على التونسيات للظفر باللقب. وكان المنتخب المغربي قد تعادل في الجولة الأولى من الدوري مع نظيره البوتسواني بهدف لمثله فيما تفوق في الجولة الثانية على المنتخب الليبي بعشرة أهداف نظيفة. دولياً مدد المهاجم الإنجليزي فيل فودن عقد مقامه بقلعة مانشستر سيتي حتى العام 2030 وفقاً لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات. العقد الجديد يمنح الدولي الإنجليزي قدراً كبيراً من الاستقرار بعد فترة مضطربة في مسيرته، كما يمنح مدربه الإيطالي الجديد إنزو ماريسكا دفعة معنوية. هذا وكان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، لكن اتفاقه الجديد الذي يتضمن خيار التمديد لعام إضافي حسم مستقبله على المدى الطويل. وسجل فودن 110 أهداف في 369 مباراة بقميص سيتي، لكنه بدا أساسيا في 7 مباريات فقط من آخر 26 مباراة للفريق بقيادة مدربه الإسباني السابق بيب غوارديولا قبل أن يخلفه في المهمة ماريسكا في يونيو. وختاما في طواف فرنسا، خضع جميع الدراجين الذين ما يزالون يشاركون في طواف الدراجات الهوائية لاختبارات الكشف عن المنشطات خلال يوم الراحة، وذلك وفقا لما أعلنته الوكالة الدولية للاختبارات إيتا المسؤولة عن مكافحة المنشطات في بيان لها. كانت عدة فرق من بينها فريق ريد بول بورا هانز جروهي الذي يضم البطل الأولمبي البلجيكي ريمكو إيفينيبويل أعلنت أن دراجها خضعوا لاختبارات. الفحوصات جاءت بعد اختبارات مثيرة للجدل أجريت في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضية، واستهدفت متصدر السباق السلوفيني تادي بوغاتشار ومنافسه الرئيسي الدنماركي يوناس فينغيغارد، علما أن الأخير انسحب من الطواف إثر تعرضه لحادث بعد ساعات من إيقاظه عند الساعة الثانية فجرا من قبل مفتشي مكافحة المنشطات. ولم تكشف إيطا عن أي نتائج، وصرح متحدث باسمها بأن معالجة النتائج ستستغرق أسابيع. هذا وانتقد اتحاد الدراجين المحترفين هذه الإجراءات معتبرا أنها قد تؤثر سلبا على راحة الدراجين وتعافيهم بين المراحل الشاقة لطواف فرنسا. وبخبر طواف فرنسا نكون وإياكم مستمعينا الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
2: وفي تصريح للصحافة، أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
4: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله، الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ.
5: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
2: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
6: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات تعليمية وسوسيو ثقافية، ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية لصندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلو إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلو أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
2: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
7: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة تركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
2: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة. دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
8: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق بطريقة واسعة في أوروبا، تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي، شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
2: أوروبيا فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
2: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي ب4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء، قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية. ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة. وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية، وكتمنحو الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستفدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف، لكونه كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهدب الذوق العام عندهم وكيثقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هاد التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات، وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة. وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية. وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات مجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب، وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي، لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. من الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق، وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم، كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة
0: غيم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموعة العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
2: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
4: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسجيل التبليغ.
5: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
2: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
6: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيو ثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية صندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهتي، أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلو إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلو أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
2: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
7: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسين السياسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
2: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلسية التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلسية التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلسيات التعاون والأمم المتحدة. دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
8: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
2: أوروبيا، فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في على الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طلبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
2: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي، إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط، معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
2: عقب مباحثات أجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة، بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها أوضحت الوزيرة البرتغالية أن لشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا، من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
8: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و52 أسبوعا، إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعا وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل.
11: دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء، لا سيما في قطاع صناعة الطيران، بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
2: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية، استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية، وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية.

0: برا المملكة.
1: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
0: وفي تصريح للصحافة، أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
7: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله، الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ.
8: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
0: دعا دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
5: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون

0: استراتيجية بين المؤسستين ضمن إطار طويلي الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيوثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية لصندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدرته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلو إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلو أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
1: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
2: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة. دوليا ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
3: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: أوروبيا فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي ب4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين.
7: الإقليمي توريرت إنجاز مشاريع ثقافية وتجارية بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. بالوليدية رفع شارة اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير للمرة الأولى. وبوجدة معرض تشكيلي يحتفي بالذاكرة الموسيقية والتراثية لجهة الشرق. يشهد إقليم توريرت إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية تروم تعزيز البنية التحتية الثقافية والتجارية، وذلك بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. وتندرج هذه الأوراش في إطار الديناميات التنموية التي يشهدها الإقليم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ويتعلق الأمر بإنجاز مركب ثقافي وإعادة تهيئة دار الباشا بالعيون سيدي ملوك، وهو مشروع رصد له غلاف مالي يبلغ 17 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية وتثمين الموروث المعماري والحضاري للمدينة. جرى بالوليدية بإقليم سيدي بنور رفع الشارة الدولية اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير لأول مرة في تتويج يكرس الالتزام بالمعايير البيئية والصحية الصارمة وتوفير شروط السلامة للزوار والمصطافين. لنتابع.
8: رفع هذه الشارة، شارة اللواء الأزرق، يعكس الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير، معايير صارمة تضمن توفير شروط السلامة للزوار والمصطفين.
9: كنشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوليديه، الشاطئ الكبير للوليديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوليديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير والشاطئ جوز. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه. كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوليديه هي جوده جيده. ثانيا كاين التحسيس، التربيه والتحسيس على البيئة، اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والماء صالح الشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
10: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي الوالديه مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه، زعما ماشي بحر زوين.
8: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة حضره على الخصوص عامل إقليم سيدي بنور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
7: في إطار المبادرات الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذاكرات الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والرأي للفنان يونس ميلودي، الذي يسلط من خلاله الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الرأي والتراث الموسيقي بجهة الشرق. لنتابع.
11: كنقوم بواحد المعرض اللي سميتو الفن والراي، وهو واحد المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكره الموسيقيه ديال الجهه الشرقيه، واحد الانواع الموسيقيه اللي كنعرفوهم في هذه المنطقه، اللي من بينهم المشيخه، العرفه، الرقاده والراي كذلك. وهذا المعرض هو واحد المعرض اللي بشراكه مع مهرجان الراي للشرق وكذلك ولايه الجهه الشرقيه، واللي كنفتخر بهذه الشراكه معهم. هذا المعرض هو واحد البحث اللي دار على الذاكره الموسيقيه بالجهه الشرقيه، واللي خاصنا نخدموا عليها ونشتغلوا عليها ديما، ونعطيو ديما التكريم والقيمه لدوك الفنانين التراثيين اللي عندنا بالمنطقه، باش نحيو هاد التراث ديما ونخليوه كاين معنا في كل وقت.
7: وبهذا نصل الى نهايه حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. غيم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا gimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل، جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
13: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
1: وفي تصريح للصحافة، أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
14: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسجيل التبليغ.
15: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
1: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
0: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيوثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية لصندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيمين لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلوة إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلوة أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
1: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
2: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلسية التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلسية التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلسي التعاون والأمم المتحدة. دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
3: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: أوروبيا، فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
13: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي ب4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي، نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
12: غريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية
5: روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم توريرت إنجاز مشاريع ثقافية وتجارية بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. بالوليدية رفع شارة اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير للمرة الأولى. وبوجدة معرض تشكيلي يحتفي بالذاكرة الموسيقية والتراثية لجهة الشرق. يشهد إقليم توريرت إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية تنم تعزيز البنيات التحتية الثقافية والتجارية، وذلك بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. وتندرج هذه الأوراج في إطار الديناميات التنموية التي يشهدها الإقليم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ويتعلق الأمر بإنجاز مركب ثقافي وإعادة تهيئة دار الباشا بالعيون سيدي ملوك، وهو مشروع رصد له غلاف مالي يبلغ 17 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز البنيات التحتية الثقافية وتثمين الموروث المعماري والحضاري للمدينة. جرى بالوليدية بإقليم سيدي بن نور رفع الشارة الدولية اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير لأول مرة في تتويج يكرس الالتزام بالمعايير البيئية والصحية الصارمة وتوفير شروط السلامة للزوار والمصطافين. لنتابع.
8: رفع هذه الشارة شارة اللواء الأزرق يعكس الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير، معايير صارمة تضمن توفير شروط السلامة للزوار والمصطفين.
9: كنشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوليديه، الشاطئ الكبير للوليديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوليديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير والشاطئ قوس. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه. كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوليديه هي جوده جيده. ثانيا كاين التحسيس، التربيه والتحسيس على البيئة اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والماء الصالح للشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
10: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي لوالديا مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه، زعما ماشي بحر زوين.
8: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة حضره على الخصوص عامل إقليم سيدي بن نور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
7: في إطار المبادرات الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذاكرات الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والراي للفنان يونس ميلودي، الذي يسلط من خلاله الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الراي والتراث الموسيقي بجهة الشرق. لنتابع.
11: كنقوم بواحد المعرض اللي سميتو الفن والراي، وهو واحد المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكره الموسيقيه ديال الجهه الشرقيه، واحد الانواع الموسيقيه اللي كنعرفوهم في هذه المنطقه، اللي من بينهم المشيخه، العرفه، الرقاده والراي كذلك. وهذا المعرض هو واحد المعرض اللي بشراكه مع مهرجان الراي للشرق وكذلك ولايه الجهه الشرقيه، واللي كنفتخر بهذه الشراكه معهم. هذا المعرض هو واحد البحث اللي دار على الذاكره الموسيقيه بالجهه الشرقيه، واللي خاصنا نخدموا عليها ونشتغلوا عليها ديما، ونعطيو ديما التكريم والقيمه لدوك الفنانين التراثيين اللي عندنا بالمنطقه، باش نحييو هاد التراث ديما ونخليوه كاين معنا في كل وقت.
7: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
16: غيم راديو،
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
13: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
1: وفي تصريح للصحافة، أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
14: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية المغرب في العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ.
15: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
1: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
0: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيوثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين مولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية لصندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلوة إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلوة أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
1: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
2: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلسية التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلسية التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة. دوليا ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
3: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: أوروبيا فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
13: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي ب4 أهداف لـ3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا 2 على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
17: التحول الرقمي شكل محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية.
18: هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. الاجتماع يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين بواشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب، ومن المنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل، وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين. البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
19: خلال الدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي لهذه الدورة بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين.
20: واحنا النهارده في المكتبة احنا عندنا معرض الكتاب، وهذا معرض سنوي بيعقد في النصف الاول من الشهر يوليو شهر 7. وفي هذا المعرض يعني السنة دي عندنا انشطة ثقافية كثيرة.
21: الندوة بتتكلم عن التراث الشعبي والهوية، وطبعا هنا بنتكلم عن الالعاب وعن عادات الطعام وعن الحرف الشعبية وعن الازياء والمعتقدات الشعبية، موضوعات كثيرة جدا جدا جدا. بنحاول نشوف ازاي هذه العناصر الشعبية مرتبطة بالهوية المصرية.
19: وعلى هامش فعاليات اللقاء العلمي بمكتبة الإسكندرية، تم تكريم الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2025 تقديرا لإسهامات المبدعين والباحثين والمفكرين في مختلف المجالات.
22: مكتبة اسكندرية كمؤسسة ثقافية شاملة بتحرص منذ 21 سنة على وجود معرض سنوي للكتاب. السنة دي قدمنا حوالي 400 نشاط ثقافي وفني، دي بمثابة رئة ثقافية، يعني الناس بتيجي تحضر ندوات ولقاءات شعر وأدب وثقافة وإبداع. من ضمن هذه الفعاليات بيبقى في ندوة اسمها جوائز ومبدعين.
19: الدورة 21 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تعرف هذه السنة مشاركة أكثر من 85 دار نشر ببرنامج ثقافي يضم 410 فعاليات بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من مصر ومختلف دول العالم.
12: إذاعة الأخبار المغربية،
16: غيم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
13: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها برباط وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الأردن. المصدر ذاته أشار إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن نسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خاصة على مستوى الممارسات ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات، وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسرة النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. المؤسسة ذكرت أن المناقشات التي عقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فاعلية القوة الناعمة وآثارها على تقليص صدمة الإفراج وآثارها في تعزيز التماسك الاجتماعي على نحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2002. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلى للمؤسسة من مختلف الفئات.

0: الدولية. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموعة العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
0: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي قطب مصطفى سانو.
2: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ.
3: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
0: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
4: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضري، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيوثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية صندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إنها

0: هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهتها أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلوة إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلوة أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
1: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
2: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة. دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقم حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
3: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: أوروبيا فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة. وفي التفاصيل، ضمن النادي القنيطري البقاء في القسم الثاني للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي عقب فوزه على الجمعية الرياضية المنصورية بهدفين دون رد في إياب مباراة السد الذي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. هدف النادي القنيطري حمل توقيع كل من أمجد سبيل في الدقيقة 60 وعصام ناجي في الدقيقة 65، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بتعادل بدون أهداف، ليتفوق النادي القنيطري في مجموع المباراتين بهدفين دون رد. وفي نفس السياق، تنفس نادي اتحاد بجعدة الصعداء بضمانه البقاء في القسم الثاني من البطولة الوطنية الاحترافية عقب فوزه على سريع واتزن بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية ملعب الفوسفات بخريبكا. أهداف اتحاد بجعدة تناوب على تسجيلها كل من يوسف حفيظي بهدفين في الدقيقتين 22 والدقيقة 87، وأسامة صبري أيضا بهدفين في الدقيقة 54 والثانية 72، فيما سجل الهدف الوحيد لسريع واتزم بيل موريل في الدقيقة 83. يذكر أن اتحاد بجعد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد ليتفوق بذلك في مجموع المباراتين بخمسة أهداف مقابل هدف ويحافظ على مكانته ضمن أندية القسم الثاني، فيما تأجل حلم سريع واتزم بالعودة إلى القسم الثاني لموسم آخر. وفي أخبار كرة القدم النسوية، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. اللاعبات المغربيات خضن لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، ما حتم ضرورة الفوز على التونسيات للظفر باللقب. وكان المنتخب المغربي قد تعادل في الجولة الأولى من الدوري مع نظيره البوتسواني بهدف لمثله، فيما تفوق في الجولة الثانية على المنتخب الليبي بعشرة أهداف نظيفة. دوليا، مدد المهاجم الإنجليزي فيل فودن عقد مقامه بقلعة مانشستر سيتي حتى العام 2030 وفقا لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات. العقد الجديد يمنح الدولي الإنجليزي قدرا كبيرا من الاستقرار بعد فترة مضطربة في مسيرته، كما يمنح مدربه الإيطالي الجديد إنزو ماريسكا دفعة معنوية. هذا وكان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، لكن اتفاقه الجديد الذي يتضمن خيار التمديد لعام إضافي حسم مستقبله على المدى الطويل. وسجل فودن 110 أهداف في 369 مباراة بقميص سيتي، لكنه بدأ أساسيا في 7 مباريات فقط من آخر 26 مباراة للفريق بقيادة مدربه الإسباني السابق بيب غوارديولا قبل أن يخلفه في المهمة ماريسكا في يونيو. وختاما، في طواف فرنسا خضع جميع الدراجين الذين ما يزالون يشاركون في طواف الدراجات الهوائية لاختبارات الكشف عن المنشطات خلال يوم الراحة، وذلك وفقا لما أعلنته الوكالة الدولية للاختبارات إيتا المسؤولة عن مكافحة المنشطات في بيان لها. كانت عدة فرق من بينها فريق ريد بول بورا هانز جروهي الذي يضم البطل الأولمبي البلجيكي ريمكو إيفيني بويل أعلنت أن دراجها خضعوا لاختبارات. الفحوصات جاءت بعد اختبارات مثيرة للجدل أجريت في الساعات الأولى من صباحي الأحد الماضية، واستهدفت متصدر السباق السلوفيني تادي بوغاتشار ومنافسه الرئيسي الدنماركي يوناس فينغيغارد، علما أن الأخير انسحب من الطواف إثر تعرضه لحادث بعد ساعات من إيقاظه عند الساعة الثانية فجرا من قبل مفتشي مكافحة المنشطات. ولم تكشف إيطا عن أي نتائج، وصرح متحدث باسمها بأن معالجة النتائج ستستغرق أسابيع. هذا وانتقد اتحاد الدراجين المحترفين هذه الإجراءات معتبرا أنها قد تؤثر سلبا على راحة الدراجين وتعافيهم بين المراحل الشاقة لطواف فرنسا. وبخبر طواف فرنسا نكون وإياكم مستمعينا الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
1: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
6: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ.
7: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
1: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
0: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيو ثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية لصندوق الطرقية التجهيزية الجماعية بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثلي المقيمين لمجموعة البنكية الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلو إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلو أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
1: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
2: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلسية التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلسية التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة. دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
3: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: أوروبيا فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي ب4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خريطة طريق للاتحاد الأفريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة.
8: دريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرقية الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة صغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل، من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج. وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب. وفي هذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة. واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم في أكرا. وبهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية.
8: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، غيم راديو، غيم راديو، غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
10: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
1: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
6: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ.
7: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
1: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
0: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيوثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية لصندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلو إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلو أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
1: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
2: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلسية التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلسية التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلسي التعاون والأمم المتحدة. دوليا ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
3: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في الجنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: أوروبيا فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
10: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على الشركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في على الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي ب4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين.
3: بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسب بحلول 2030 في أكرا. عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. في زيمبابوي الحزب الحاكم يطالب بتمديد ولاية الرئيس حتى 2037. أهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا. القمة مخصصة للقضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
12: السيد نصر بوريطا أكد في كلمته خلال القمة أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاث الكبرى للقمة والمتمثلة في التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية. هذه القمة الاستثنائية ترتكز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها، تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا. خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي في أفق عام 2030 وما بعد شكلت موضوعا للنقاش بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
3: ارتباطا بتطور فيروس إيبولا، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى 1001. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
0: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخي في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
3: الختام من زيمبابوي. كشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي تطالب بتمديد ولاية الرئيس إيمرسون مننغاغوا حتى حتى سنة 2037. الصحافة المحلية أوردت أن المساعي الداخلية باتت تتجاوز المطالبات السابقة بتمديد ولاية الرئيس حتى عام 2030، حيث تتجه مقترحات داخل أروقة الحزب الحاكم نحو تمكينه من البقاء في السلطة لولاية إضافية قد تمتد حتى عام 2037. اعتراضات من قوى المعارضة تصف هذه التحركات بأنها محاولة لترسيخ الهيمنة السياسية وإلغاء التداول السلمي للسلطة في وقت يرى فيه المجتمع المدني أن هذه التعديلات كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي وفقا للدستور. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
13: إذاعة الأخبار المغربية
14: ريم راديو.
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف

0: في وشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
1: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
2: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ.
3: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
1: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
4: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين مؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيو ثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية صندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلوة إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلوة أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنمية التنموية للمملكة ومع المرتكز

0: ذاتي الاستراتيجية الأربعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
1: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
2: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة. دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقم حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
3: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: أوروبيا، فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة. وفي التفاصيل، ضمن النادي القنيطري البقاء في القسم الثاني للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي عقب فوزه على الجمعية الرياضية المنصورية بهدفين دون رد في إياب مباراة السد الذي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. هدف النادي القنيطري حمل توقيع كل من أمجد سبيل في الدقيقة 60 وعصام ناجي في الدقيقة 65، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بتعادل بدون أهداف، ليتفوق النادي القنيطري في مجموع المباراتين بهدفين دون رد. وفي نفس السياق، تنفس نادي اتحاد بجعدة الصعداء بضمانه البقاء في القسم الثاني من البطولة الوطنية الاحترافية عقب فوزه على سريع واتزن بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية ملعب الفوسفات بخريبكا. أهداف اتحاد بجعدة تناوب على تسجيلها كل من يوسف حفيظي بهدفين في الدقيقتين 22 والدقيقة 87، وأسامة صبري أيضا بهدفين في الدقيقة 54 و72، فيما سجل الهدف الوحيد لسريع واتزم بيل موريل في الدقيقة 83. يذكر أن اتحاد بجعد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد ليتفوق بذلك في مجموع المباراتين بخمسة أهداف مقابل هدف ويحافظ على مكانته ضمن أندية القسم الثاني، فيما تأجل حلم سريع واتزم بالعودة إلى القسم الثاني لموسم آخر. وفي أخبار كرة القدم النسوية، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. اللاعبات المغربيات خضن لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، ما حتم ضرورة الفوز على التونسيات للظفر باللقب. وكان المنتخب المغربي قد تعادل في الجولة الأولى من الدوري مع نظيره البوتسواني بهدف لمثله، فيما تفوق في الجولة الثانية على المنتخب الليبي بعشرة أهداف نظيفة. دوليا، مدد المهاجم الإنجليزي فيل فودن عقد مقامه بقلعة مانشستر سيتي حتى العام 2030 وفقا لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات. العقد الجديد يمنح الدولي الإنجليزي قدرا كبيرا من الاستقرار بعد فترة مضطربة في مسيرته، كما يمنح مدربه الإيطالي الجديد إنزو ماريسكا دفعة معنوية. هذا وكان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، لكن اتفاقه الجديد الذي يتضمن خيار التمديد لعام إضافي حسم مستقبله على المدى الطويل. وسجل فودن 110 أهداف في 369 مباراة بقميصية سيتي، لكنه بدأ أساسيا في 7 مباريات فقط من آخر 26 مباراة للفريق بقيادة مدربه الإسباني السابق بيب غوارديولا قبل أن يخلفه في المهمة ماريسكا في يونيو. وختاما، في طواف فرنسا خضع جميع الدراجين الذين ما يزالون يشاركون في طواف الدراجات الهوائية لاختبارات الكشف عن المنشطات خلال يوم الراحة، وذلك وفقا لما أعلنته الوكالة الدولية للاختبارات إيتا المسؤولة عن مكافحة المنشطات في بيان لها. كانت عدة فرق من بينها فريق ريد بول بورا هانز جروهي الذي يضم البطل الأولمبي البلجيكي ريمكو إيفيني بويل أعلنت أن دراجها خضعوا لاختبارات. الفحوصات جاءت بعد اختبارات مثيرة للجدل أجريت في الساعات الأولى من صباحي الأحد الماضية، واستهدفت متصدر السباق السلوفيني تادي بوغاتشار ومنافسه الرئيسي الدنماركي يوناس فينغيغارد، علما أن الأخير انسحب من الطواف إثر تعرضه لحادث بعد ساعات من إيقاظه عند الساعة 2 فجرا من قبل مفتشي مكافحة المنشطات. ولم تكشف إيطا عن أي نتائج، وصرح متحدث باسمها بأن معالجة النتائج ستستغرق أسابيع. هذا وانتقد اتحاد الدراجين المحترفين هذه الإجراءات معتبرا أنها قد تؤثر سلبا على راحة الدراجين وتعافيهم بين المراحل الشاقة لطواف فرنسا. وبخبر طواف فرنسا نكون وإياكم مستمعينا الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
1: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
7: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية المغرب في العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ.
8: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
1: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
0: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين مؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيو ثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية لصندوق الأفقية التجهيزية الجماعية بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثلي المقيمين لمجموعة البنكية الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلو إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلو أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
1: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
2: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلسية التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلسية التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلسي التعاون والأمم المتحدة. دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقم حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
3: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: أوروبيا فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
4: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي ب4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية. ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة. وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية وكتمنحه الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستفدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف لكونه كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهدب الذوق العام عندهم وكيسقل القيم الإنسانية بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هاد التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة لأن كل عصر عنده متطلبات وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة. وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار. والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية. وحتى التطور التكنولوجي عطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات مجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل. والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي. وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخارجية خيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
10: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو،
11: ريم راديو،
10: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
12: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
1: وفي تصريح للصحافة، أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
7: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ.
8: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
1: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
0: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيوثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية لصندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدرته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلو إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلو أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
1: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
2: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلسية التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلسية التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلسي التعاون والأمم المتحدة. دوليا ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
3: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: أوروبيا فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
12: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في على الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي ب4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا 2 على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
11: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحصين مركزها الديني والحضاري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
11: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: التحول الرقمي شكل محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. الاجتماع يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين بواشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب، ومن المنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين. البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل.
11: غيم راديو. الخبر من المصدر.
3: تحتضن جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 غشت المقبل فعاليات موسم مولاي عبد الله مغار الذي يعد موعدا سنويا متميزا يسلط الضوء على التراث المادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. وأبرز المنظمون خلال ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بالجديدة لتسليط الضوء على هذا الحدث أن دورة هذه السنة تأتي في إطار رؤية ترم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مستوى تدهورة وطنية ودولية كبرى تجمع بين صون الموروث الثقافي الأصيل وتعزيز الانفتاح على المحيط الدولي. وفي هذا السياق أبرز رئيس اللجنة التنظيمية المهدي الفاطمي أن موسم مولي عبد الله أمغار يشهد دينامية متواصلة تعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا أن نسخة هذه السنة تتميز ببرنامج غني ومتنوع يتوزع على أنشطة دينية وثقافية وفنية لتلبية أذواق مختلف الزوار. وأشار السيد الفاطمي إلى أنه من المتوقع أن يستقبل الموسم هذه السنة حوالي 800 ألف زائر يوميا في أوقات الذروة، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان الإنسابية في التنقل والاستجابة لتطلعات الزوار. من جانبه أفاد رئيس الاتحاد الإقليمي لفروسية بوريدا بالجديدة سعيد غيت أنه من المرتقب أن تعرف دورة هذه السنة مشاركة قياسية تتجاوز 140 سربة وأكثر من 2500 فارس، مبرزا أنه تم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان سلامة الخيول والفرسان والتي تشمل التغطية البيطرية المستمرة وتخصيص مناطق آمنة لتعبئة البارود بالمحركين. ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث تشرف السلطة المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤثرها ثلة من العلماء والباحثين، إلى جانب تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح.
5: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة
11: ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
12: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضاء.

0: الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي قطب مصطفى صانو.
1: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب صانو مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسجيل التبليغ.
2: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
0: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
3: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيوثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية صندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيمين لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلو إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلو أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
0: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
4: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرئيسية

0: الرابعة من التدريب بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدمين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة. دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقم حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
2: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: أوروبيا، فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في على الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي، نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة. وفي التفاصيل، ضمن النادي القنيطري البقاء في القسم الثاني للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي عقب فوزه على الجمعية الرياضية المنصورية بهدفين دون رد في إياب مباراة السد الذي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. هدف النادي القنيطري حمل توقيع كل من أمجد سبيل في الدقيقة 60 وعصام ناجي في الدقيقة 65، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بتعادل بدون أهداف، ليتفوق النادي القنيطري في مجموع المباراتين بهدفين دون رد. وفي نفس السياق، تنفس نادي اتحاد بجعدة الصعداء بضمانه البقاء في القسم الثاني من البطولة الوطنية الاحترافية عقب فوزه على سارع واتزن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية ملعب الفوسفات بخريبكا. أهداف اتحاد بجعدة تناوب على تسجيلها كل من يوسف حفيظي بهدفين في الدقيقتين 22 والدقيقة 87، وأسامة صبري أيضا بهدفين في الدقيقة 54 والثانية 72، فيما سجل الهدف الوحيد لسريع واتزم بيل موريل في الدقيقة 83. يذكر أن اتحاد بجعد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتفوق بذلك في مجموع المباراتين بخمسة أهداف مقابل هدف ويحافظ على مكانته ضمن أندية القسم الثاني، فيما تأجل حلم سريع واتزم بالعودة إلى القسم الثاني لموسم آخر. وفي أخبار كرة القدم النسوية، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. اللاعبات المغربيات خضن لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، ما حتم ضرورة الفوز على التونسيات للظفر باللقب. وكان المنتخب المغربي قد تعادل في الجولة الأولى من الدوري مع نظيره البوتسواني بهدف لمثله، فيما تفوق في الجولة الثانية على المنتخب الليبي بعشرة أهداف نظيفة. دوليا، مدد المهاجم الإنجليزي فيل فودن عقد مقامه بقلعة مانشستر سيتي حتى العام 2030 وفقا لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات. العقد الجديد يمنح الدولي الإنجليزي قدرا كبيرا من الاستقرار بعد فترة مضطربة في مسيرته، كما يمنح مدربه الإيطالي الجديد إنزو ماريسكا دفعة معنوية. هذا وكان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، لكن اتفاقه الجديد الذي يتضمن خيار التمديد لعام إضافي حسم مستقبله على المدى الطويل. وسجل فودن 110 أهداف في 369 مباراة بقميصية سيتي، لكنه بدأ أساسيا في 7 مباريات فقط من آخر 26 مباراة للفريق بقيادة مدربه الإسباني السابق بيب غوارديولا قبل أن يخلفه في المهمة ماريسكا في يونيو. وختاما، في طواف فرنسا خضع جميع الدراجين الذين ما يزالون يشاركون في طواف الدراجات الهوائية لاختبارات الكشف عن المنشطات خلال يوم الراحة، وذلك وفقا لما أعلنته الوكالة الدولية للاختبارات إيتا المسؤولة عن مكافحة المنشطات في بيان لها. كانت عدة فرق من بينها فريق ريد بول بورا هانز جروهي الذي يضم البطل الأولمبي البلجيكي ريمكو إيفيني بويل أعلنت أن دراجها خضعوا لاختبارات. الفحوصات جاءت بعد اختبارات مثيرة للجدل أجريت في الساعات الأولى من صباحي الأحد الماضية، واستهدفت متصدر السباق السلوفيني تادي بوغاتشار ومنافسه الرئيسي الدنماركي يوناس فينغيغارد، علما أن الأخير انسحب من الطواف إثر تعرضه لحادث بعد ساعات من إيقاظه عند الساعة 2 فجرا من قبل مفتشي مكافحة المنشطات. ولم تكشف إيطا عن أي نتائج، وصرح متحدث باسمها بأن معالجة النتائج ستستغرق أسابيع. هذا وانتقد اتحاد الدراجين المحترفين هذه الإجراءات معتبرا أنها قد تؤثر سلبا على راحة الدراجين وتعافيهم بين المراحل الشاقة لطواف فرنسا. وبخبر طواف فرنسا نكون وإياكم مستمعينا الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
6: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
1: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
6: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ.
7: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
1: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
8: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيو ثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية صندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثلي المقيمين لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة السكان الساكنة. من جهته أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلوة إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلوة أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
1: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
0: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلسية التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلسية التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلسي التعاون والأمم المتحدة. دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقم حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
2: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: أوروبيا فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم توريرت إنجاز مشاريع ثقافية وتجارية بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. بالوليدية، رفع شارة اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير للمرة الأولى. وبوجدة، معرض تشكيلي يحتفي بالذاكرة الموسيقية والتراثية لجهة الشرق. يشهد إقليم توريرت إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية تنم تعزيز البنيات التحتية الثقافية والتجارية، وذلك بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. وتندرج هذه الأوراش في إطار الديناميات التنموية التي يشهدها الإقليم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ويتعلق الأمر بإنجاز مركب ثقافي وإعادة تهيئة دار الباشا بالعيون سيدي ملوك، وهو مشروع رصد له غلاف مالي يبلغ 17 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية وتثمين الموروث المعماري والحضاري للمدينة.
9: جرى بالوليدية بإقليم سيدي بنور رفع الشارة الدولية اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير لأول مرة في تتويج يكرس الالتزام بالمعايير البيئية والصحية الصارمة وتوفير شروط السلامة للزوار والمصطافين. لنتابع.
10: رفع هذه الشارة، شارة اللواء الأزرق، يعكس الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير، معايير صارمة تضمن توفير شروط السلامة للزوار والمصطفين.
11: كنشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوليديه، الشاطئ الكبير للوليديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوليديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير والشاطئ جوز. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه. كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوليديه هي جوده جيده. ثانيا كاين التحسيس، التربيه والتحسيس على البيئه اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والصالح الشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
12: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي الوالدية مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه، زعما ماشي بحر زوين.
10: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة حضره على الخصوص عامل إقليم سيدي بنور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
9: في إطار المبادرات الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذاكرات الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والرأي للفنان يونس ميلودي، الذي يسلط من خلاله الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الرأي والتراث الموسيقي بجهة الشرق. لنتابع.
13: كنقوم بواحد المعرض اللي سميتو الفن والراي، وهو واحد المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكره الموسيقيه ديال الجهه الشرقيه، واحد الانواع موسيقيه اللي كنعرفوهم في هذه المنطقه، اللي من بينهم المشيخه، العرفه، الرقاده والراي كذلك. وهذا المعرض هو واحد المعرض اللي بشراكه مع مهرجان الراي للشرق وكذلك ولايه الجهه الشرقيه، واللي كنفتخر بهذه الشراكه معهم. هذا المعرض هو واحد البحث اللي دار على الذاكره الموسيقيه بالجهه الشرقيه، واللي خاصنا نخدموا عليها ونشتغلوا عليها ديما، ونعطيو ديما التكريم والقيمه لدوك الفنانين التراثيين اللي عندنا بالمنطقه، باش نحييو هاد التراث ديما ونخليوه كاين معنا في كل وقت.
9: وبهذا نصل الى نهايه حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
14: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
4: وفي تصريح للصحافة، أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
6: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله، الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ.
7: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
4: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
8: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنيات التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيوثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجي السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية لصندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلوة إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلوة أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
4: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
3: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
4: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة. دوليا ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقما حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
9: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
4: أوروبيا فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
5: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
4: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي ب4 أهداف لـ3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا 2 على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. 310 حرائق غابوية أتت على مساحة 1850 هكتارا من فاتح يناير إلى 20 من يوليوز الجارية حسب الوكالة الوطنية للمياه والغابات. العاصفة المدارية بيرثا تهدد سواحل جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. المكسيك تطلق صندوقا بيئيا بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل مشاريع العمل المناخية. وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه منذ بداية السنة وإلى غاية 20 من يوليو 2026 تم تسجيل ما مجموعه 310 حرائق غابوية على الصعيد الوطني أتت على مساحة تقدر ب 1850 هكتارا، أي بمعدل 5.9 هكتار لكل حريق. الوكالة ذكرت في بلاغ أن هذه المساحة المحروقة تتوزع ما بين 832 هكتارا عن التشكيلات الغابوية الشجرية، وحوالي 1018 هكتارا عبارة عن أصناف ثانوية وتشكيلات عشبية. الوكالة أوضحت أيضا أن المؤشرات الإحصائية المسجلة إلى غاية 20 من يوليو الجارية تبرز مقارنة بالمعدل العشري للفترة ذاتها تبرز مفارقة إيجابية تعكس فعالية منظومة التدخل، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحرائق بنسبة تقارب 32% منتقلا من معدل عشري قدره 233 حريقا إلى 310 حرائق، تراجعت المساحة المحروقة نحو 30% لتنخفض من معدل 2660 هكتارا إلى 1850 هكتارا فقط. دوليا، اشتدت قوة العاصفة المدارية بيرثا في منطقة الخليج مما يشكل تهديدا لعدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة، حيث يتوقع هبوب رياح عنيفة وحدوث فيضانات ساحلية خلال الساعات القليلة القادمة. ووفقا للمركز الأمريكي للأعاصير، فقد تمركزت العاصفة على بعد حوالي 115 كيلومترا جنوب غرب مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا، وهي تتقدم ببطء نحو الشمال الغربي والساحل برياح متواصلة تصل سرعتها إلى 97 كيلومترا في الساعة. هذا وتم تصنيف عدة مناطق ساحلية أمريكية في وضع اليقظة أو الإنذار من العواصف المدارية، حيث يتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة واحتمال تدفق مياه البحر نحو اليابسة على طول الساحل الشمالي للخليج حسب ما أفاد به المركز. وغير بعيد من الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الحكومة المكسيكية عن إطلاق صندوق رأس المال البيئي للمكسيك، وهو آلية تمويلية جديدة تهدف إلى تعبئة 10 ملايين دولار لدعم مشاريع استعادة النظم البيئية وإدارة الموارد المائية والاقتصاد الدائري والعمل المناخي، بما في ذلك مواجهة ظاهرة حلب الرسوم التي تؤثر على سواحل البحر الكاريبي المكسيكية. وزيرة البيئة والموارد الطبيعية أليسيا بارسينا أوضحت أن الصندوق أصبح جاهزا لبدء العمل بعد 8 أشهر من الإعداد بالتعاون مع وزارة المالية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الذي سيتولى إدارة الصندوق والإشراف على تنفيذ مشاريعه. كما يشمل برنامج الصندوق مشاريع لتطهير الأحواض المائية واستعادة 100,000 هكتار من غابات المانغروف وتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نشرة الإيكولوجية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية وأدعونا الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم في أكرا. وبهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية.
12: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: غيم راديو،
14: ريم راديو،
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
4: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة

0: الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسجيل التبليغ.
1: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
2: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
3: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيو ثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية صندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدرته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيم لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلو إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلو أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
2: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع والتنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
4: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخدرات

0: المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة. دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقم حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
2: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: أوروبيا، فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على شركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في على الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من نبض الرياضة. وفي التفاصيل، ضمن النادي القنيطري البقاء في القسمية الثاني للبطولة الوطنية الاحترافية إنوي عقب فوزه على الجمعية الرياضية المنصورية بهدفين دون رد في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية ملعب العبدي بالجديدة. هدف النادي القنيطري حمل توقيع كل من أمجد سبيل في الدقيقة 60 وعصام ناجي في الدقيقة 65، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين التي جرت على أرضية ملعب البشير بالمحمدية قد انتهت بتعادل بدون أهداف، ليتفوق النادي القنيطري في مجموع المباراتين بهدفين دون رد. وفي نفس السياق، تنفس نادي اتحاد بجعدة الصعداء بضمانه البقاء في القسم الثاني من البطولة الوطنية الاحترافية عقب فوزه على سريع واتزن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في إياب مباراة السد التي جمعتهما على أرضية ملعب الفوسفات بخريبكا. أهداف اتحاد بجعدة تناوب على تسجيلها كل من يوسف حفيظي بهدفين في الدقيقتين 22 والدقيقة 87، وأسامة صبري أيضا بهدفين في الدقيقة 54 والثانية 72، فيما سجل الهدف الوحيد لسريع واتزم بيل موريل في الدقيقة 83. يذكر أن اتحاد بجعد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليتفوق بذلك في مجموع المباراتين بخمسة أهداف مقابل هدف ويحافظ على مكانته ضمن أندية القسم الثاني، فيما تأجل حلم سريع واتزم بالعودة إلى القسم الثاني لموسم آخر. وفي أخبار كرة القدم النسوية، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. اللاعبات المغربيات خضن لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، ما حتم ضرورة الفوز على التونسيات للظفر باللقب. وكان المنتخب المغربي قد تعادل في الجولة الأولى من الدوري مع نظيره البوتسواني بهدف لمثله، فيما تفوق في الجولة الثانية على المنتخب الليبي بعشرة أهداف نظيفة. دوليا، مدد المهاجم الإنجليزي فيل فودن عقد مقامه بقلعة مانشستر سيتي حتى العام 2030 وفقا لما أعلنه بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 10 مرات. العقد الجديد يمنح الدولي الإنجليزي قدرا كبيرا من الاستقرار بعد فترة مضطربة في مسيرته، كما يمنح مدربه الإيطالي الجديد إنزو ماريسكا دفعة معنوية. هذا وكان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل، لكن اتفاقه الجديد الذي يتضمن خيار التمديد لعام إضافي حسم مستقبله على المدى الطويل. وسجل فودن 110 أهداف في 369 مباراة بقميصية سيتي، لكنه بدا أساسيا في 7 مباريات فقط من آخر 26 مباراة للفريق بقيادة مدربه الإسباني السابق بيب غوارديولا قبل أن يخلفه في المهمة ماريسكا في يونيو. وختاما، في طواف فرنسا خضع جميع الدراجين الذين ما يزالون يشاركون في طواف الدراجات الهوائية لاختبارات الكشف عن المنشطات خلال يوم الراحة، وذلك وفقا لما أعلنته الوكالة الدولية للاختبارات إيتا المسؤولة عن مكافحة المنشطات في بيان لها. كانت عدة فرق من بينها فريق ريد بول بورا هانز جروهي الذي يضم البطل الأولمبي البلجيكي ريمكو إيفيني بويل أعلنت أن دراجها خضعوا لاختبارات. الفحوصات جاءت بعد اختبارات مثيرة للجدل أجريت في الساعات الأولى من صباحي الأحد الماضية، واستهدفت متصدر السباق السلوفيني تادي بوغاتشار ومنافسه الرئيسي الدنماركي يوناس فينغيغارد، علما أن الأخير انسحب من الطواف إثر تعرضه لحادث بعد ساعات من إيقاظه عند الساعة 2 فجرا من قبل مفتشي مكافحة المنشطات. ولم تكشف إيطا عن أي نتائج، وصرح متحدث باسمها بأن معالجة النتائج ستستغرق أسابيع. هذا وانتقد اتحاد الدراجين المحترفين هذه الإجراءات معتبرا أنها قد تؤثر سلبا على راحة الدراجين وتعافيهم بين المراحل الشاقة لطواف فرنسا. وبخبر طواف فرنسا نكون وإياكم مستمعينا الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي وقعان اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون يورو لدعم التنمية الترابية. وكالة بيت مال القدس الشريف تختتم برنامج تدريب التجار الفلسطينيين في القدس في مجالات الاستيراد والتصدير. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: جرى التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
1: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية هو في حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطية. أكد السيد توفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع لتصريحي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الإسلامية الدولي قطب مصطفى سانو.
5: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ.
7: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
1: دائما بالرباط، وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي اتفاقية قرض ثانية بقيمة 150 مليون يورو تهدف إلى دعم دينامية الاستثمار لدى الجماعات الترابية بالمغرب. إسماعيل المالكي في المتابعة.
8: البنك الإفريقي للتنمية أفاد في بلاغ أن حفل التوقيع تميز أيضا بتوقيع اتفاقية منحة، إلى جانب توقيع خطاب نوايا يهدف إلى إدراج التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين ضمن إطار طويل الأمد. وأوضح المصدر ذاته أن هذا التمويل الذي يبلغ 150 مليون يورو سيمكن صندوق التجهيز الجماعي من مواصلة تمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة والشاملة والمرنة. وأضاف أن هذا الدعم المالي سيساهم على الخصوص في إنجاز الطرق لفك العزلة وشبكات للتزويد بالماء الصالح للشرب ومشاريع للتأهيل الحضرية، فضلا عن التجهيزات التعليمية والسوسيو ثقافية. ويتمثل الهدف العام من هذه العملية الجديدة في دعم عرض الخدمات العمومية على المستوى الترابي، لا سيما بالمناطق القروية، وتحسين ولوجيا السكان إلى الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن تشجيع إحداث فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبالموازاة مع هذا التمويل، سيوفر البنك الإفريقي للتنمية مواكبة تقنية صندوق التجهيز الجماعي بهدف تعزيز قدراته التشغيلية. ونقل البلاغ عن الممثل المقيمين لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية في المغرب أشرف ترسيم قوله إن هذه الاتفاقيات تجسد طموحا مشتركا قويا للمضي قدما في دعم الجماعة الترابية باعتبارها رافعة للتنمية. وأضاف أن أولويتنا تكمن في تسريع إنجاز بنيات تحتية مستدامة شاملة ومرنة لفائدة الساكنة. من جهة أشار الوالي المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي عمر لحلو إلى أن هذا التوقيع يشهد على الثقة المتزايدة بين المؤسستين. وأبرز السيد لحلو أن صندوق التجهيز الجماعي والبنك الإفريقي للتنمية يتقاسمان قيما مشتركة تتمحور حول التنمية المستدامة التي توظف لخدمة الدينامية الترابية. وخلص البلاغ إلى أن هذه العمليات المنسجمة مع الأولويات التنموية للمملكة ومع المرتكزات الاستراتيجية الأربعة لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من شأنها المساهمة في تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية للمجالات الترابية وتحسين جودة عيش الساكنة المحلية.
1: في خبر آخر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. المزيد من التفاصيل معك عثمان برباش.
0: شهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية، وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. من جانبه، أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: شرق أوسطيا، بحث الأمين العام لمجلسية التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. وذكرت الأمانة العامة لمجلسية التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال غوتيريش للبديوي على هامش مشاركته في المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. من جهته، أعرب غوتيريش عن تجديد تضامنه مع دول المجلس ضد الاعتداءات الإيرانية وأهمية وقف هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تم بهذه المناسبة تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين مجلسيات التعاون والأمم المتحدة. دوليا، ذكر عدد من علماء المناخ أن موجات الحر المتتالية وانخفاض معدلات هطول الأمطار عن المتوسط فاقم حدة الجفاف في أوروبا. وفاء الحلاق في المتابعة.
2: قالت مجموعة World Weather Attribution في دراستها المناخية إن صيف 2026 في أوروبا يمثل أزمة مركبة ناجمة عن نقص مستمر في هطول الأمطار ودرجة حرارة شديدة الارتفاع. وأوضحت أن مناطق واسعة في أوروبا تمتد من البرتغال في جنوب الغربي إلى جنوب فنلندا في الشمال الشرقي شهدت معدلات هطول أمطار أقل من المتوسط، وأن نقص الأمطار الذي لم يكن ليسبب الجفاف في السابق أصبح يؤدي الآن إلى ظروف جفاف، كما أن تغير المناخ زاد من حدة الجفاف في كل من المناطق الغربية والشرقية التي شملتها الدراسة. وأضافت المجموعة أن الجفاف فرض ضغوطا شديدة على القطاع الزراعي، ما جعل احتمالية حدوث تربة شديدة الجفاف في الوقت الراهن تزيد بمقدار 5 مرات في أوروبا الغربية مقارنة بعالم خال من تغير المناخ، وبمقدار 11 مرة في أوروبا الشرقية.
1: أوروبيا، فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
3: فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة جوجل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو بسبب مخالفات لقواعد المنافسة المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي. السلطة التنفيذية الأوروبية أوضحت أن جوجل منحت أفضلية لخدماتها الخاصة ضمن نتائج البحث على محرك جوجل سيرش، كما فرضت قيودا على الشركات الراغبة في توجيه المستهلكين نحو منصات شراء بديلة. غالبا ما تقدم أسعارا أقل عبر متجر جوجل بلاي في انتهاك لقواعد قانون الأسواق الرقمية. نتائج التحقيق الذي فتحته المفوضية في مارس 2024 أظهرت أن الشركة الأمريكية العملاقة تمنح خدماتها معاملة تفضيلية في نتائج البحث من خلال عرضها بشكل أكثر بروزا في أعلى الصفحة أو باستخدام عناصر بصرية ومرشحات محسنة. كما عاقبت المفوضية جوجل بسبب تقييدها قدرة مطور التطبيقات على عرض عروض أقل تكلفة عبر متجر جوجل بلاي، معتبرة أن الرسوم المفروضة ومدة احتسابها تتجاوز ما يسمح به قانون الأسواق الرقمية. وإلى جانب الغرامات المالية، طالبت المفوضية الشركة باتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون 60 يوما لإعادة إرساء منافسة عادلة، محذرة من أنها قد تواجه غرامات تهديدية تصل إلى 5% من الحجم الإجمالي لرقم معاملتها العالمي في حال عدم الامتثال.
1: وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال أفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. بالخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. إلى اللقاء.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط، وفدان رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن. وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ، اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها، خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلة للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية الإقليمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العودي الجزء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نشرت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة تهدف إلى تعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي وحماية مستخدمي هذه التقنيات. وأوضحت المفوضية في بيان أن هذه القواعد الجديدة ترمي إلى مساعدة مزودي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي على الامتثال لالتزامات الشفافية المنصوص عليها في قانون الذكاء الاصطناعي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 2026، بما يتيح للمستخدمين على الخصوص معرفة متى يتفاعلون مع نظام الذكاء الاصطناعي أو متى يكون المحتوى قد أنشئ أو عدل بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يقلص مخاطر التضليل والتلاعب. وأضافت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن هذه التوجيهات تحدد مزودي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي الملزمين باحترام متطلبات الشفافية، سواء بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التفاعلية أو فيما يتعلق بوسم ووضع علامات على المحتويات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وبموجب قانون الذكاء الاصطناعي سيتعين على مزود هذه الأنظمة تصميمها بطريقة تعلم المستخدمين عندما يتفاعلون مباشرة مع نظام ذكاء اصطناعي وإضافة علامات قابلة للقراءة آليا تتيح اكتشاف المحتويات التي تم إنشاؤها أو التلاعب بها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في إطار المبادرة الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذاكرة الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والراية، الذي يسلط الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الراي والتراث الموسيقي بجهة الشرق من خلال مشروع تشكيلي يعكس رؤية فنية خاصة.
4: المعرض اللي اليوم يخلد الفنانة المعروفين في فن الراي عبر تاريخ مدينة وجدة والجهة الشرقية عبر لوحات اللي استعمل فيهم هاد الكاسيطات.
3: أنماط تراثية أصيلة بالمنطقة، إلى جانب تقديم 20 لوحة تشكيلية تحتفي ب 23 قامة فنية من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الراية.
5: المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكرة الموسيقية ديال الجهة الشرقية، واحد الأنواع موسيقية اللي كنعرفوهم في هذه المنطقة، اللي من بينهم المشيخة، العرفة، الرقادة، والراي كذلك.
6: حاولوا نخلقوا واحد التوازن ما بين الشيوخ الرواد ديال الموسيقى التراثية في المنطقة الشرقية وما بين عاوتاني الفنانين تاع الراي اللي كنسميهم حنا بحال المجددين اللي جاوا شدوا ديك الموسيقى التراثية وردوها لنا راي، يعني بموسيقى اللي كنعرفوها.
3: ويستقبل المعرض زواره إلى غاية 2 غشت المقبل في إطار فعاليات مهرجان الراي للشرق بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة المهرجان في مبادرة ترم توثيق وصون الذاكرة الفنية والتراث الموسيقي بالجهة.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إجراء القرعة الخاصة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من شتنبر 2026. دوليا بالكويت السيطرة على حريق في منفذ العبدلي الحدودي عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. إلى التفاصيل، جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
1: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية وفي حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطي، أكد السيد التوفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع إلى تصريح قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
8: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
9: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ إلى غير ذلك مما أشار إليه معاليه من توعية الناس بأن الإسلام هو دين المصلحة العامة ما لم تتناقض فيه الاجتهادات مع القطعيات، وعلى هذا سار المغرب.
1: نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولة المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي اليوم بباماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولة المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي، وضم شركة تمثل العديد من القطاعات الاستراتيجية ولا سيما الصناعات الغذائية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والعقار والمناجم والمالية والاتصالات والخدمات اللوجستية. تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصرية العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026. المزيد معك حفصة الحجام.
10: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة، أما المجموعة الثانية الوطنية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق، فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية، أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمع البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
1: أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليو بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية شيماء جبران في المتابعة.
11: أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب ببولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيدة لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. وأشار البلاغ إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيدة في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. وفي هذا السياق جددت سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة ببولونيا التأكيد على التزامها بمواصلة متابعة هذه القضية بكل العناية والمسؤولية وتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الفقيدة.
1: وجهويا جرى بخنفرة إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية والارتقاء بالفضاء الحضري، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
7: عامل إقليم خنفرة محمد عادل إهوران أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخب وفعاليات محلية على إطلاق عدد من الأوراش المهيكلة التي تروم تحديث البنية التحتية وتحسين جودة إطار عيش الساكنة وتعزيز جاذبية المدينة. وفي هذا الإطار تم إطلاق أشغال مشروع التطهير السائل بحي تعبيت وتيزن صلصال بجماعة موحى وحمو الزياني بكلفة إجمالية تفوق 10 ملايين درهم بتمويل من مجلس جهة بني ملال خنفرة. ويروم هذا المشروع الذي يرتقب إنجازه في غضون 12 شهرا رفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل وتحسين الظروف الصحية والبيئية والحد من المخاطر المرتبطة بتصريف المياه العادمة.
1: دوليا أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام بدولة الكويت محمد بدر إبراهيم أنه تم السيطرة ظهر اليوم على حريق اندلع في منفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد، وذلك عقب استهدافه بطائرة مسيرة معادية. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن فرق الإطفاء بشرت فور وصولها التعامل مع الحريق حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدا تسجيل خسائر مادية فقط دون أي إصابات بشرية. ثقافيا افتتح الفنان وقائد الأوركسترا المغربي أمين بوتشار بمنصة باب المنصورة التاريخية بمدينة مكناس فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيسوى مقامات وإيقاعات عالمية، مقدما للجمهور رحلة موسيقية عبر أشهر كلاسيكيات الأغنية المغربية والعربية. وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركسترا باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، حيث تفاعل الحاضرون مع عدد من المقاطع مرددين كلماتها في أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي ب4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات التي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. بتعليمات ملكية سامية، سيد بوريطا يمثل جلالة الملك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسب بحلول 2030 في أكرا. عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يتجاوز 1000. في زيمبابوي، الحزب الحاكم يطالب بتمديد ولاية الرئيس حتى 2037. أهلا بكم من جديد. بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي المنعقدة اليوم بالعاصمة الغانية أكرا. القمة مخصصة للقضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. تفاصيل أوفى في تقرير أسماء الخياري.
1: السيد نصر بوريطا أكد في كلمته خلال القمة أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاث الكبرى للقمة والمتمثلة في التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية. هذه القمة الاستثنائية ترتكز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها، تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا. خارطة الطريق للاتحاد الإفريقي في أفق عام 2030 وما بعد شكلت موضوعا للنقاش بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
10: ارتباطا بتطور فيروس إيبولا. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا والكونغو الديمقراطية إلى 1001. بقي التفاصيل في تقرير إسماعيل المالكي.
12: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة، بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاماً الماضية عود فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
10: الختام من زيمبابوي. كشفت مصادر سياسية وتحركات حزبية عن توجهات متزايدة داخل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي تطالب بتمديد ولاية الرئيس إيمرسون مننغاغوا حتى سنة 2037. الصحافة المحلية أوردت أن المساعي الداخلية باتت تتجاوز المطالبات السابقة بتمديد ولاية الرئيس حتى عام 2030، حيث تتجه مقترحات داخل أروقة الحزب الحاكم نحو تمكينه من البقاء في السلطة لولاية إضافية قد تمتد حتى عام 2037. اعتراضات من قوى المعارضة تصف هذه التحركات بأنها محاولة لترسيخ الهيمنة السياسية وإلغاء التداول السلمي للسلطة، في وقت يرى فيه المجتمع المدني أن هذه التعديلات كان ينبغي إخضاعها لاستفتاء شعبي وفقا للدستور. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
13: الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إجراء القرعة الخاصة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من شتنبر 2026. دوليا، بالكويت، السيطرة على حريق في منفذ العبدلي الحدودي عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
3: وفي تصريح للصحافة، أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية وفي حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطي. أكد السيد التوفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع إلى تصريح قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
5: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها، ما

0: الأستاذ قطب سانو مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسجيل التبليغ، إلى غير ذلك مما أشار إليه معاليه من توعية الناس بأن الإسلام هو دين المصلحة العامة ما لم تتناقض فيه الاجتهادات مع القطعيات، وعلى هذا سار المغرب.
1: نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي اليوم بباماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، وضم شركات تمثل العديد من القطاعات الاستراتيجية ولا سيما الصناعات الغذائية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والعقار والمناجم والمالية والاتصالات والخدمات اللوجستية. تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026. المزيد معك حفصة الحجام.
2: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة، أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية أضاف فالبلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
1: أكدت القنصلية العامة للمغرب بولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. شيماء جبران في المتابعة.
3: أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب بولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. وأشار البلاغ إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المساطر.

0: القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. وفي هذا السياق جددت سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة ببولونيا التأكيد على التزامها بمواصلة متابعة هذه القضية بكل العناية والمسؤولية وتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الفقيدة.
1: وجهويا جرى بخنفرة إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية والارتقاء بالفضاء الحضري، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
2: عامل إقليم خنفرة محمد عادل إهوران أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبات وفعاليات محلية على إطلاق عدد من الأوراش المهيكلة التي تروم تحديث البنية التحتية وتحسين جودة إطار عيش الساكنة وتعزيز جاذبية المدينة. وفي هذا الإطار تم إطلاق أشغال مشروع التطهير السائل بحي تعبيت وتيزن صلصال بجماعة موحى وحمو الزياني بكلفة إجمالية تفوق 10 ملايين درهم بتمويل من مجلس جهة بني ملال خنفرة. ويروم هذا المشروع الذي يرتقب إنجازه في غضون 12 شهرا رفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل وتحسين الظروف الصحية والبيئية والحد من المخاطر المرتبطة بتصريف المياه العادمة.
1: دوليا، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام بدولة الكويت محمد بدر إبراهيم أنه تم السيطرة ظهر اليوم على حريق اندلع في منفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد، وذلك عقب استهدافه بطائرة مسيرة معادية. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن فرق الإطفاء بشرت فور وصولها التعامل مع الحريق حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدا تسجيل خسائر مادية فقط دون أي إصابات بشرية. ثقافيا، افتتح الفنان وقائد الأوركسترا المغربي أمين بوتشار بمنصة باب المنصورة التاريخية بمدينة مكناس فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيسوى مقامات وإيقاعات عالمية، مقدما للجمهور رحلة موسيقية عبر أشهر كلاسيكيات الأغنية المغربية والعربية. وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركسترا باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، حيث تفاعل الحاضرون مع عدد من المقاطع مرددين كلماتها في أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات التي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا بكم. النظارات الشمسية ليست مجرد اكسسوار يكمل المظهر، بل هي وسيلة لحماية العين من أشعة قد تسبب أضرارا على المدى البعيد. ولكن هل كل النظارات الشمسية توفر الحماية نفسها؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على النظارات الشمسية بين الحماية ومخاطر التقليد، ونرحب بالدكتورة سارة السعيدي، أخصائية في طب وجراحة العيون. مرحبا بك دكتورة.
2: شكرا. مرحبا بكم تنتوما، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك دكتورة. بداية، ما تأثير أشعة الشمس وخاصة الأشعة فوق البنفسجية على العين؟
2: كما كنعرفوا دابا فصل الصيف دخل والأشعة الشمس حارة جدا، وهذه الأشعة هذه كتكون واحد الأشعة فوق البنفسجية اللي سنعيطولهم ليزو الترافجوري. هما واحد الأشعة كهرومغناطيسية غير مرئية بالعين المجردة، ولكن الأثر ديالهم تيكون كبير على العين. العين واحد العضو اللي هو شفاف مكون من مجموعة من الطبقات، وهذه الأشعة هذه فيها مجموعة من الأنواع، فيها لي جو في أ، لي جو في بي، و لي جو في سي. دونك لي جو في أ هما اللي تيتواجدوا بكثرة فوق سطح الأرض، لأنهم كيستطيعوا أنهم يخترقوا الغلاف الجوي اللي هو طبقة الأوزون، وكيخترقوا إيغالمون تا الزجاج، دونك كيتواجدوا بكثرة. عندنا لي جو في بي كيتواجدوا بواحد النسبة ديال 5%، وتا هما تيضروا العين بشكل مباشر. وعندنا لي جو في سي ما كيتواجدوش بزاف، لأنهم لا ماجوريتي كيتفلتخاو في طبقة الأوزون، وكيتواجدوا في المجال الصناعي أكثر. هاد لي جو الترافيولي اون فوا تيوصلوا للعين، عندنا مجموعة من الطبقات يقدروا يتأثروا بهذه الأشعة هادو. دونك عندنا أولا سطح العين. سطح العين عندنا فيه مكون من واحد الغلاف اللي هو دمعي، واحد الدموع تاونا سيدي ربي باش كيحمي باش كيرطبوا لنا العين ديالنا. دونك مع ديك الأشعة المفرطة يقدر يوقع لنا تبخر ديال داك الدموع، وإذا جفاف العين، وداك الجفاف كيقدر يتسبب في أعراض بحال مثلا تقرحات في القرنية مثلا. داكو. ثانيا عندنا الملتحمة. الملتحمة هي هذا البيض اللي عندنا في العين ديالنا. دونك بكثرة هذه الأشعة ديال الشمس اللي هما لي جولترافيولي تقدر تكون لنا ما نسميه بالضفرة. دونك هاد الضفرة او بالفرنسية تنقولوا لو بتي ريجون، هي واحد الشحيمة كتزاد فوق الملتحمة ديال العين وكتغادي وكتكبر بفعل الأشعة الفوق البنفسجية. اكزاكتومون. دونك كتبقى كتكبر حتى كتقدر توصل لنا للوسط القرنية، وفاش كنزولوها بالعملية الجراحية تقدر تخلي أثر في القرنية اللي يقدر ينقص الشوف على المدى البعيد. دونك داكشي علاش خصنا نتفادوا اننا نوصلوا هذيك المرحله انها الضفره توصلت للوسط القرنيه، يعني خصها تزول في الاول. عندنا عاوتاني القرنيه. القرنيه واحد العضو شفاف اللي عندنا هنا، نورمالمون تيعاون بزاف في التصدي لهذه الاشعه، زائد في الرؤيه. دونك فاش تعرضوا للاشعه فوق بنفسجيه بطريقه حادة، تتقدر تجينا واحد الالتهاب حاد في القرنية اللي سميتو لا فوتوكيراتيت ايغو. دونك هاد الالتهاب الحاد هذا تيقدر يعطينا احمرار، يقدر يعطينا الم شديد في العين ودموع غزيرة، والعلاج ديالو تيكون شوية طويل. زائد المشكل اللي قلنا ديال الجفاف ديال العين، يقدر هو في ان سيركل فيسيو، داكوغ، يقدر هو يدي عاوتاني واحد التقرحات في القرنية. داكوغ. دونك دابا حتى الان كنهضروا غير على سطح العين، هادشي كامل كاين في سطح العين. دونك كنزيدوا شويه لداخل كنلقاو العدسه البيلاوريه. هاد العدسه البيلاوريه عندها دور فريمون مهم جدا في الرؤيه عن قرب وعن بعد، ومع الوقت بسبب اشعه الشمس المفرطه اللي هما لي جولترافيولي كيقدر يعطينا الاهتمام ديال هذيك العدسه، او ما يسمى بالجلاله، اللي تقدر تبان في سن مبكر بسبب الاشعه فوق البنفسجيه. دونك عندنا هادو دونك الاعضاء اللي شفنا. زائد عندنا الشبكيه. الشبكيه جات اللورد العين وكتربط العين بفضل العصب البصري بين الدماغ. دونك هي واحد الحاجه اللي لداخل جايه في العين، وهي نورمالمون ما كيوصلوهاش هاد الاشعه لانهم تيتفلتخاو القدام القرنيه والعدسه البيلاوريه، ولكن فاش كيوصل الشبكه الله يستر. دونك كتعطينا واحد لا ريتينوباتي سولير توكسيك، يعني تقدر الشبكه حتى هي دونك تاثر بالاشعه فوق البنفسجيه. ولا ماكولا اللي هي واحد العنصر موجود في الشبكه اللي مهم جدا للرؤيه، حتى هو يقدر يتأثرنا بهذه الأشعة. دونك إلا شفنا بأن أشعة فوق البنفسجية هي غير مرئية ونهمل زعما خطورتها، ولكن راه كتأثر على هاد الأعضاء كاملين اللي شفنا، وكل واحد بالحدة ديالو بالدرجة ديالو.
1: نعم، يعني هنا لابد وضروري أنه نديروا النظارات الشمسية. نعم. وشكون هما الأشخاص اللي بحاجة أنهم يرتديوا النظارات الشمسية؟
2: دونك كما شفنا بأن العين هي واحد العضو اللي حساس جدا لدى الجميع، دونك أي واحد معني بالأمر سواء كان كبير أو صغير، جميع الناس ضروري ما يحميوا العينين ديالهم بالنظارات الشمسية طبية واقية، بالأخص فنقول بالأخص الناس اللي معرضين للخدمة مثلا في الهواء الطلق، زائد ما نساوش الأطفال، دونك الأطفال كتكون عندهم عين حساسة، والناس اللي دايرين عمليات وداكشي هذاك ما كنهضروش عليهم، ولكن هادشي كيخص جميع الناس. أي إنسان اللي باغي يحافظ على صحة العيون ديالو، من الأفضل كما كنحافظوا على الجلد، على صحة الجلد ديالنا من الأشعة، نديروا وقي الشمسي، كنديروا قبعة العين كذلك. نعم. خصها وقاية.
1: غادي نوقف معك عند واحد النقطة، قلتي نظارات طبية، ما خطورة استعمال النظارات الشمسية الغير طبية أو المقلدة؟
2: دونك كنلاحظوا
1: كتكون بسعر رخيص.
2: أي دونك كنحظوا أن بزاف الناس دونك في هذا الوقت كيمشيو كياخذوا نظارات من عند أي واحد، الناس اللي كيبيعوهم ما كيشوفوش واش واش زعما صالحة، واش واقية، واش طبية، كيديوها غير في المظهر، غير في الشكل، غير في الاسم، غير واش جات مع وجهي، واش اللون عجبني، ألوغ كادوك ماشي كاع معايير اللي خصنا ناخذوهم في عين الاعتبار باش نحميو صحة العيون ديالنا.
1: شكرا لك دكتورة سارة سعيدي، أخصائية في طب وجراحة العيون.
2: شكرا جزيلا، الشرف كان ليا.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. حماية العين لا تبدأ باختيار نظارة جميلة، بل باختيار نظارة توفر حماية حقيقية. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إجراء القرعة الخاصة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من شتنبر 2026. دوليا بالكويت السيطرة على حريق في منفذ العبدلي الحدودي عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
6: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية وفي حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطي. أكد السيد التوفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع إلى تصريح قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
3: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
4: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسجيل التبليغ إلى غير ذلك مما أشار إليه معاليه من توعية الناس بأن الإسلام هو دين المصلحة العامة ما لم تتناقض فيه الاجتهادات مع القطعيات، وعلى هذا سار المغرب.
6: نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولة المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي اليوم بباماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولة المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي، وضم شركة تمثل العديد من القطاعات الاستراتيجية ولا سيما الصناعات الغذائية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والعقار والمناجم والمالية والاتصالات والخدمات اللوجستية. تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026. المزيد معك حفصة الحجام.
8: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة، أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
6: أكدت القنصلية العامة للمغرب ببولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليو بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية شيماء جبران في المتابعة.
9: أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب ببولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيدة لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. وأشار البلاغ إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. وفي هذا السياق جددت سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة ببولونيا التأكيد على التزامها بمواصلة متابعة هذه القضية بكل العناية والمسؤولية وتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الفقيدة.
6: وجهويا جرى بخنفرة إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية والارتقاء بالفضاء الحضري وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. عود إليك إلياس أبو الرجاء.
7: عامل إقليم خنفرة محمد عادل إهوران أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخب وفعاليات محلية على إطلاق عدد من الأوراش المهيكلة التي تروم تحديث البنية التحتية وتحسين جودة إطار عيش الساكنة وتعزيز جاذبية المدينة. وفي هذا الإطار تم إطلاق أشغال مشروع التطهير السائل بحي تعبيت وتيزن صلصال بجماعة موحى وحمو الزياني بكلفة إجمالية تفوق 10 ملايين درهم بتمويل من مجلس جهة بني ملال خنفرة. ويرى هذا المشروع الذي يرتقب إنجازه في غضون 12 شهرا رفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل وتحسين الظروف الصحية والبيئية والحد من المخاطر المرتبطة بتصريف المياه العادمة.
6: دوليا أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام بدولة الكويت محمد بدر إبراهيم أنه تم السيطرة ظهر اليوم على حريق اندلع في منفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد وذلك عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن فرق الإطفاء بشرت فور وصولها التعامل مع الحريق حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه مؤكدا تسجيل خسائر مادية فقط دون أي إصابات بشرية. ثقافيا افتتح الفنان وقائد الأوركسترا المغربي أمين بوتشار بمنصة باب المنصورة التاريخية بمدينة مكناس فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيسوى مقامات وإيقاعات عالمية مقدما للجمهور رحلة موسيقية عبر أشهر كلاسيكيات الأغنية المغربية والعربية. وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركسترا باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء حيث تفاعل الحاضرون مع عدد من المقاطع مرددين كلماتها في أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. وفي الرياضة أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جؤبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات التي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. فصل الصيف من الفترات المميزة في حياة الشباب، كيمنحهم وقت أطول بعيد على ضغوط الدراسة والالتزامات اليومية. ورغم أن الكثير من الشباب كينظروا للعطلة الصيفية باعتبارها فترة للراحة والاستجمام فقط، إلا أنها في الواقع كتمثل فرصة ثمينة للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي، بحيث يمكن للشباب استثمار أوقاتهم في أنشطة متنوعة كتساهم في تنمية شخصيتهم وقدراتهم الفكرية والاجتماعية. والتعليم الترفيهي هو نوع من التعلم اللي يقدروا يستفدوا منه الشباب في الصيف من خلال أنشطة ممتعة وغير تقليدية لكن مفيدة، بحال مثلا الرحلات الثقافية والورش الفنية والمخيمات الصيفية والأنشطة الرياضية والمسابقات العلمية والقراءة الحرة واستخدام التقنيات الحديثة في اكتساب المعرفة. والتعليم الترفيهي كيتعد من أهم الأساليب الحديثة اللي يقدروا يلقوا فيها الشباب قيمة التعلم والمتعة. وفي هذا السياق كتمثل برامج الشباب فرصة متميزة لهم من أجل اكتساب المعارف والمهارات الحياتية في بيئة محفزة كتشجع على الابتكار والمشاركة الفعالة. فالتعليم ما بقاش كيقتصر على القاعات الدراسية التقليدية، ولكن أصبح كيعتمد على أنشطة متنوعة كتجعل المتعلم محور العملية التعليمية، وكتمنحه الفرصة لاكتشاف إمكانياته. وكيتميز هذا النمط من التعليم بأنه بعيد على الأساليب المدرسية المتعارف عليها، وكيعتمد على التشويق والتجربة والمشاركة القوية، الأمر اللي كيجعل الشباب أكثر إقبالا عليه باش يستفدوا ويكتسبوا خبرات جديدة. وأهمية التعليم الترفيهي كتبان خلال فصل الصيف، الكونه كيساعد الشباب على توسيع أفاقهم المعرفية وكيطور حتى أفكارهم من خلال الأنشطة الثقافية والفنية اللي كيشاركوا فيها، اللي كتعطيهم فرصة للتعبير الإبداعي على الأفكار والمشاعر، وهذا هو اللي كيرتقي بالوجدان ديالهم وكيهدب الذوق العام عندهم وكيسقل القيم الإنسانية، بحال ممارسة الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة. مع هذه التعبيرات كيكتشفوا إمكانياتهم. وحتى الرحلات العلمية اللي صبحت كتهتم بها العديد من وكالات الأسفار بمختلف المدن، وكتوازي ما بين العمل الميداني والاستكشاف والتبادل الثقافي بهدف تعزيز المهارات الناعمة، وكتساهم في تعزيز الثقافة العامة وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي. ومن هذه التجارب كيكتسبوا الشباب خبرات جديدة كتساهم في بناء شخصيات قادرة على التفكير النقدي والإبداعي على أسس متينة. إلى جانب التعليم الترفيهي التعليم كيشكل الصيف فرصة مثالية للتطوير الذاتي، فالشباب في هذه المرحلة العمرية كيحتاجوا لأفكار كثيرة جديدة ومبتكرة، لأن كل عصر عنده متطلبات وهذه الأفكار غتساعدهم على مواجهة تحديات الحياة، وكيحتاجوا أيضا للعمل الجماعي وتعلم إدارة الوقت وحل المشاكل واتخاذ القرار، والعطلة كتعطيهم فرصة للمشاركة أيضا في البرامج التدريبية والدورات التكوينية اللي كتنظمها بعض المؤسسات التعليمية والثقافية والجمعيات المدنية، وحتى التطور التكنولوجي أعطى الشباب فرص واسعة للتعلم الذاتي خلال العطلة الصيفية، وأصبحت المنصات التعليمية الإلكترونية كتوفر آلاف الدورات مجانية أو منخفضة التكلفة في مجالات متنوعة بحال اللغات الأجنبية والبرمجة والتصميم وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، ومن خلال تخصيص جزء من وقتهم اليومي للتعلم عبر هذه المنصات يمكن للشباب اكتساب معارف كتزيد من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني والاجتماعي في المستقبل، والقراءة حتى هي كتحتل مكانة مهمة ضمن وسائل التطوير الذاتي فصل الصيف، فالقراءة أكيد كتزيد من الرصيد المعرفي للشباب وكتساهم أيضا في تنمية الخيال وتحسين القدرة على التعبير، ويمكن لهم تخصيص وقت لقراءة الكتب الأدبية والعلمية والتاريخية والسير الذاتية حتى يفهموا العالم بشكل أعمق وتوسيع مداركهم الفكرية. ممكن للشباب تخصيص برنامج للقراءة بشكل فردي أو جماعي لأنها من أفضل العادات اللي يمكن اكتسابها في هذه الفترة بالذات. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية اللي فيها ترفيه وفائدة للصحة، لأن الرياضة كتساعد على تحسين اللياقة البدنية وأيضا كتقوي الصحة النفسية وكتخفف من التوتر والقلق، وكتغرس في الشباب قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي، وكتنوع الأنشطة الرياضية اللي ممكن ممارستها خلال الصيف بين السباحة وكرة القدم كرة السلة والجري وركوب الدراجات وغيرها، وهذا كيجعلها وسيلة فعالة لاستثمار الوقت بشكل إيجابي. وكاين أنشطة أخرى اللي كتدخل في مجال التطوير الذاتي، لأن الصيف كيوفر للشباب فرص للمشاركة في المبادرات الاجتماعية والبيئية والخدمية خيرية، وهذا الأمر كيعزز عندهم روح المواطنة. ومن ناحية أخرى فاستثمار العطلة الصيفية في أنشطة مفيدة مهم جدا، كيحمي الشباب من الوقوع في الفراغ السلبي اللي يقدر يؤدي لإهدار الوقت أو اكتساب عادات سيئة، ومن الأفضل تخطيط لها من قبل وتحديد أهدافها حتى يخرجوا منها أكثر نضجا واستعدادا لعام دراسي جديد، ويقتنعوا بأن العطلة الصيفية هي فعلا فرصة للراحة لكن أيضا للتعليم الترفيهي والتطوير الذاتي. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين
12: ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين
12: ريم راديو. ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إجراء القرعة الخاصة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من شتنبر 2026. دوليا بالكويت السيطرة على حريق في منفذ العبدلي الحدودي عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
6: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية وفي حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطي، أكد السيد التوفيق أن مذكرة التفاهم هاته تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع إلى تصريح قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
3: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
4: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسديد التبليغ إلى غير ذلك مما أشار إليه معاليه من توعية الناس بأن الإسلام هو دين المصلحة العامة ما لم تتناقض فيه الاجتهادات مع القطعيات، وعلى هذا سار المغرب.
6: نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولة المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي اليوم بباماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولة المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي، وضم شريك تمثل العديد من القطاعات الاستراتيجية ولا سيما الصناعات الغذائية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والعقار والمناجم والمالية والاتصالات والخدمات اللوجستية. تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026. المزيد معك حفصة الحجام.
8: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة. أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمع البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
9: أكدت القنصلية العامة للمغرب بولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليو بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. شيماء جبران في المتابعة. أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب بولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيدة لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. وأشار البلاغ إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيدة في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. وفي هذا السياق جددت سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة ببولونيا التأكيد على التزامها بمواصلة متابعة هذه القضية بكل العناية والمسؤولية وتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الفقيدة.
13: وجهويا جرى بخنيف رائع إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية والارتقاء بالفضاء الحضري، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. عود إليك إلياس أبو الرجاء.
7: عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخب وفعاليات محلية على إطلاق عدد من الأوراش المهيكلة التي تروم تحديث البنية التحتية وتحسين جودة إطار عيش الساكنة وتعزيز جاذبية المدينة. وفي هذا الإطار تم إطلاق أشغال مشروع التطهير السائل بحي تعبيت وتيزن صلصال بجماعة موحى وحمو الزياني بكلفة إجمالية تفوق 10 ملايين درهم بتمويل من مجلس جهة بني ملال خنيفرة. ويروم هذا المشروع الذي يرتقب إنجازه في غضون 12 شهرا رفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل وتحسين الظروف الصحية والبيئية والحد من المخاطر المرتبطة بتصريف المياه العادمة.
13: دوليا أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام بدولة الكويت محمد بدر إبراهيم أنه تم السيطرة ظهر اليوم على حريق اندلع في منفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد، وذلك عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن فرق الإطفاء بشرت فور وصولها التعامل مع الحريق، حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدا تسجيل خسائر مادية فقط دون أي إصابات بشرية. ثقافيا افتتح الفنان وقائد الأوركسترا المغربي أمين بوتشار بمنصة باب المنصورة التاريخية بمدينة مكناس فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيسوى مقامات وإيقاعات عالمية، مقدما للجمهور رحلة موسيقية عبر أشهر كلاسيكيات الأغنية المغربية والعربية. وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركسترا باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، حيث تفاعل الحاضرون مع عدد من المقاطع مرددين كلماتها في أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي بأربعة أهداف لـ3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة الثالثة والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات التي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، وفي تقديمها غزلان القطاوي، ونستهلها بأبرز العناوين. المغرب والبرتغال يتفقان على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي. إصدار سندات للخزينة على المدين القصير والمتوسط. معرض فارنبورو 2026، المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن تستثمر في قطاع الطيران بالمغرب. وفي تفاصيل، اتفق المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين المتوقف منذ سنة 2022، مع التوجه إلى طلب دعم الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي. المزيد في تقرير مع ياسين الزكراوي.
15: عقب مباحثات نجرتها مع وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارافاليو، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن البلدين يحرصان من خلال هذا الورش على ضمان خفض التكاليف، ولا سيما توفير الطاقة بأسعار معقولة لفائدة الساكنة ومختلف القطاعات الاقتصادية المعنية. السيدة بن علي أوضحت في تصريح للصحافة بالمناسبة أن البلدين يطمحان إلى خفض التكاليف، وخاصة تحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة بما يخدم مصالح السكان وعدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. الوزيرة أضافت أن المغرب والبرتغال اتفقا على العمل بشكل متوازن على تعبئة التمويلات الأوروبية واستكشاف فرص مساهمة القطاع الخاص في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي من شأنه تعزيز الأمن الطاقي والتعاون بين أوروبا وإفريقيا. ومن جهتها أوضحت الوزيرة البرتغالية أن الإشبونة والرباط ستطلبان من المفوضية الأوروبية دراسة إمكانية تصنيف مشروع الربط الكهربائي بين البلدين ضمن المشاريع الأوروبية المهمة ذات المصلحة المشتركة، بما يتيح له الاستفادة من آليات التمويل الأوروبية. السيدة كارافاليو أبرزت أن الجانبين سيعرضان هذا المشروع على نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف والعادل والتنافسية تيريزا ريبيرا من أجل تقييم اهتمام الاتحاد الأوروبي بإدراجه ضمن المشاريع ذات الأولوية على المستوى الأوروبي.
14: وفي شأن آخر، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن الخزينة أصدرت سندات للخزينة على المديين القصير والمتوسط. المديرية أوضحت أن الأمر يتعلق بسندات لمدة استحقاق 13 و 52 أسبوعاً إضافة إلى سندات لمدة سنتين. المديرية أضافت أن السندات لمدة 52 أسبوعاً وسنتين ستصدر بسعر فائدة اسمي تبلغ نسبته على التوالي 2.30% و 2.45%، وستتم تسوية السندات المكتتبة فيها يوم الاثنين المقبل. دوليا، وقع المغرب بمدينة فارنبورو بروتوكول اتفاق مع المجموعة الأمريكية كورتيس رايت كوربوريشن المتخصصة في تكنولوجيات عالية الأداء لا سيما في قطاع صناعة الطيران بهدف تطوير أنشطة المجموعة بالمغرب. عودة إليك ياسين زكراوي والمزيد من التفاصيل.
15: الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش معرض فارنبورو الدولي للطيران 2026 يهدف إلى إحداث فرع كيرتيس رايت سيرفيس تكنولوجيز بالمغرب. المشروع يروم تطوير القدرات المحلية لفائدة الفاعلين العاملين في صناعة الطيران بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، بما يشكل خطوة جديدة لتعزيز المنظومة الصناعية الوطنية في هذا القطاع. كما يعكس الاتفاق رغبة المجموعة الأمريكية في توسيع أنشطتها بالمملكة من خلال إحداث قدرات صناعية جديدة ذات قيمة تكنولوجية عالية استجابة للطلب المتزايد الذي يشهده قطاع صناعة الطيران. المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز الكفاءات الصناعية الوطنية في مجال العمليات المتخصصة ودعم الارتقاء بسلسلة القيمة في صناعة الطيران المغربية وترسيخ مكانة المملكة كمنصة صناعية تنافسية لخدمة كبريات البرامج الدولية في مجال الطيران. وفي هذا السياق أكد نائب الرئيس الأول ورئيس قسم ميتال إمبروفمنت كومباني التابع لكورتسرايت سيرفيس تكنولوجيز راي لوبوك في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن توقيع هذا الاتفاق يفتح صفحة جديدة وواحدة في التعاون بين المغرب والمجموعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المجموعة تتطلع بحماس إلى إطلاق عملياتها بالمغرب، مبرزا أن هذه الخطوة تمثل أول استثمار لها في القارة الأفريقية عبر المملكة.
14: هكذا ننهي مستمعينا الكرام النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
14: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بورطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم في أكرا. وبهذه المناسبة أبرز السيد بورطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات. وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري، بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية.
17: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو.
19: غيم راديو.
18: غيم راديو.
19: غيم راديو.
17: نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إجراء القرعة الخاصة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من شتنبر 2026. دوليا، بالكويت السيطرة على حريق في منفذ العبدلي الحدودي عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموعة العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
13: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية وفي حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطي، أكد السيد التوفيق أن مذكرة التفاهم هاته تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع إلى تصريح قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
3: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
4: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ

0: فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسجيل التبليغ إلى غير ذلك مما أشار إليه معالي من توعية الناس بأن الإسلام هو دين المصلحة العامة ما لم تتناقض فيه الاجتهادات مع القطعيات، وعلى هذا سار المغرب.
1: نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولة المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي اليوم بباماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة لتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولة المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي، وضم شركة تمثل العديد من القطاعات الاستراتيجية ولا سيما الصناعات الغذائية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والعقار والمناجم والمالية والاتصالات والخدمات اللوجستية. تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026. المزيد معك حفصة الحجام.
2: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة، أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية أضاف البلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
1: أكدت القنصلية العامة للمغرب بولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. شيماء جبران في المتابعة.
3: أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب ببولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيدة لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. وأشار البلاغ إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيدة في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. وفي هذا السياق جددت سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة ببولونيا التأكيد على التزامها بمواصلة متابعة هذه القضية بكل العناية والمسؤولية وتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الفقيدة.
1: وجهويا جرى بخنيفرة إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى

0: تعزيز البنية التحتية الأساسية والارتقاء بالفضاء الحضري، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
1: عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعاليات محلية على إطلاق عدد من الأوراش المهيكلة التي تروم تحديث البنية التحتية وتحسين جودة إطار عيش الساكنة وتعزيز جاذبية المدينة. وفي هذا الإطار تم إطلاق أشغال مشروع التطهير السائل بحي تعبيت وتيزن صلصال بجماعة موحى وحمو الزياني بكلفة إجمالية تفوق 10 ملايين درهم بتمويل من مجلس جهة بني ملال خنيفرة. ويروم هذا المشروع الذي يرتقب إنجازه في غضون 12 شهرا الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل وتحسين الظروف الصحية والبيئية والحد من المخاطر المرتبطة بتصريف المياه العادمة.
0: دوليا، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام بدولة الكويت محمد بدر إبراهيم أنه تم السيطرة ظهر اليوم على حريق اندلع في منفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد، وذلك عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن فرق الإطفاء بشرت فور وصولها التعامل مع الحريق، حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدا تسجيل خسائر مادية فقط دون أي إصابات بشرية. ثقافيا، افتتح الفنان وقائد الأوركسترا المغربي أمين بوتشار بمنصة باب المنصورة التاريخية بمدينة مكناس فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيسوى مقامات وإيقاعات عالمية، مقدما للجمهور رحلة موسيقية عبر أشهر كلاسيكيات الأغنية المغربية والعربية. وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركسترا باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، حيث تفاعل الحاضرون مع عدد من المقاطع مرددين كلماتها في أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 33. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات التي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: زخيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. السيد بوريطة أبرز الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، مؤكدا أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. هذه القمة تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا، وناقشت خارطة طريق للاتحاد الإفريقي بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا، وتعزيز صمود الأنظمة الصحية، وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعاً بأزيد من 1000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا، وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح ساغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرقية الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة ساغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة، والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل، من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج. وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذ قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربي للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب. وفي هذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة. واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربية.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إجراء القرعة الخاصة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من شتنبر 2026. دوليا، بالكويت، السيطرة على حريق في منفذ العبدلي الحدودي عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز تنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
0: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية وفي حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطي. أكد السيد التوفيق أن مذكرة التفاهم هاته تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع إلى تصريح قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
7: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
8: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية المغرب في العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسجيل التبليغ إلى غير ذلك مما أشار إليه معاليه من توعية الناس بأن الإسلام هو دين المصلحة العامة ما لم تتناقض فيه الاجتهادات مع القطعيات، وعلى هذا سار المغرب.
0: نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي اليوم بباماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، وضم شركة تمثل العديد من القطاعات الاستراتيجية ولا سيما الصناعات الغذائية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والعقار والمناجم والمالية والاتصالات والخدمات اللوجستية. تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026. المزيد معك حفصة الحجام.
9: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة، أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية أضاف فالبلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
0: أكدت القنصلية العامة للمغرب بولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليو بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. شيماء جبران في المتابعة.
10: أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب ببولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. وأشار البلاغ إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. وفي هذا السياق جددت سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة ببولونيا التأكيد على التزامها بمواصلة متابعة هذه القضية بكل العناية والمسؤولية وتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الفقيد.
0: وجهويا جرى بخنيفرة إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية والارتقاء بالفضاء الحضري، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. عود إليك إلياس أبو الرجاء.
1: عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبات خبينة وفعاليات محلية على إطلاق عدد من الأوراش المهيكلة التي تروم تحديث البنية التحتية وتحسين جودة إطار عيش الساكنة وتعزيز جاذبية المدينة. وفي هذا الإطار تم إطلاق أشغال مشروع التطهير السائل بحي تعبيت وتيزن صلصال بجماعة موحى وحمو الزياني بكلفة إجمالية تفوق 10 ملايين درهم بتمويل من مجلس جهة بني ملال خنيفرة. ويروم هذا المشروع الذي يرتقب إنجازه في غضون 12 شهرا رفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل وتحسين الظروف الصحية والبيئية والحد من المخاطر المرتبطة بتصريف المياه العادمة.
0: دوليا أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام بدولة الكويت محمد بدر إبراهيم أنه تم السيطرة ظهر اليوم على حريق دلع في منفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد، وذلك عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن فرق الإطفاء بشرت فور وصولها التعامل مع الحريق حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدا تسجيل خسائر مادية فقط دون أي إصابات بشرية. ثقافيا افتتح الفنان وقائد الأوركسترا المغربي أمين بوتشار بمنصة باب المنصورة التاريخية بمدينة مكناس فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيسوى مقامات وإيقاعات عالمية، مقدما للجمهور رحلة موسيقية عبر أشهر كلاسيكيات الأغنية المغربية والعربية. وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركسترا باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، حيث تفاعل الحاضرون مع عدد من المقاطع مرددين كلماتها في أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. وفي الرياضة أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 33. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات اللائي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: خلال اجتماع مشترك انعقد بالرباط للجنتي المالية بالبرلمان خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029. أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن المداخيل الجارية إلى غاية ما تم يونيو 2026 سجلت أداء إيجابيا بالمقارنة مع التوقعات المسطرة في قانون المالية ومع النصف الأول من سنة 2025.
12: سنة 2026 إن شاء الله، بالرغم من الأزمات المتتالية غنتمكنوا من واحد النمو اقتصادي اللي فيه تقريبا 5.3%، أي مرتفع لما كان متوقع في قانون المالية. غنتمكنوا كذلك من الوصول إلى عجز ميزانية ديال 3%، بالرغم أن بدينا في هذه الولاية بواحد الرقم مرتفع جدا ديال 5.5%، كذلك الخفض من المديونية.
11: ومن جهة أخرى، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية يأتيان في سياق دولي معقد يتسم بتوترات جيوسياسية متزايدة، لا سيما مع استمرار الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد. وأشارت نادية فتاح إلى أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات الممتدة من 2027 إلى 2029 ترتكز على مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وتوطيد الدولة الاجتماعية، مضيفة أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.1% سنة 2027 و 4.2% سنتي 2028 و 2029.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: غيم راديو.
14: خلال الدورة 21 لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، شكلت قضايا الأدب والتراث والهوية إلى جانب الاحتفاء برموز الفكر والإبداع أبرز محاور الندوات الفكرية واللقاءات الثقافية التي احتضنتها مكتبة الإسكندرية ضمن البرنامج الثقافي لهذه الدورة بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين والمثقفين.
15: واحنا النهارده في المكتبه احنا عندنا معرض الكتاب، وهذا معرض سنوي بيعقد في النصف الاول من الشهر يوليو شهر 7. وفي هذا المعرض يعني السنه دي عندنا انشطه ثقافيه كثيره.
16: الندوه بتتكلم عن التراث الشعبي والهويه، وطبعا هنا بنتكلم عن الالعاب وعن عادات الطعام وعن الحرف الشعبيه وعن الازياء والمعتقدات الشعبيه، موضوعات كثيره جدا جدا جدا. بنحاول نشوف ازاي هذه العناصر الشعبية مرتبطة بالهوية المصرية.
14: وعلى هامش فعاليات اللقاء العلمي بمكتبة الإسكندرية، تم تكريم الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2025 تقديرا لإسهامات المبدعين والباحثين والمفكرين في مختلف المجالات.
17: مكتبة اسكندرية كمؤسسة ثقافية شاملة بتحرص منذ 21 سنة على وجود معرض سنوي للكتاب. السنة دي قدمنا حوالي 400 نشاط ثقافي وفني، دي بمثابة رئة ثقافية، يعني الناس تيجي تحضر ندوات ولقاءات شعر وأدب وثقافة وإبداع. من ضمن هذه الفعاليات بيبقى في ندوة اسمها جوائز ومبدعين.
14: الدورة 21 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تعرف هذه السنة مشاركة أكثر من 85 دار نشر ببرنامج ثقافي يضم 410 فعاليات بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من مصر ومختلف دول العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: خلال حفل ترأسه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ليزيد الراضي بالعيون، جرى تنصيب الرئيس الجديد للمجلس العلمي المحلي محمد فاضل تاروزي. الحفل حضره على الخصوص والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرت، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد رشيد، ورؤساء عدد من المجالس العلمية المحلية والجهوية، بالإضافة إلى قيمين دينيين.
19: تواجد اليوم بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء في شأن تنصيبنا لرئاسة المجلس العلمي المحلي بالعيون الذي تشرفت بتعيينه من طرف مولانا أمير المؤمنين محمد السادس عز الله أمره للحفاظ على الأمن الروحي للمواطنين والمواطنات.
14: وفي كلمة له بهذه المناسبة ذكر السيد الراضي بمضمون الرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء الذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، مستعرضا بذلك المهام الأساسية المنوطة بالمجالس العلمية المحلية والجهوية. وعن أهمية تنزيل خطة تسديد التبليغ شدد السيد الراضي على أنها مشروع هام يهدف إلى تقريب قيم الدين من المواطنين وترسيخ أثره في سلوكهم اليومي.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
20: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو.
20: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إجراء القرعة الخاصة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من شتنبر 2026. دوليا، بالكويت السيطرة على حريق في منفذ العبدلي الحدودي عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
22: هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين، وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
21: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية وفي حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطي. أكد السيد التوفيق أن مذكرة التفاهم هذه تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع إلى تصريح قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
23: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذاكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
8: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه المذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب، ولا سيما فيما يتعلق بالمنهج السني النبوي الجديد فيما يتعلق بتسجيل التبليغ إلى غير ذلك مما أشار إليه معاليه من توعية الناس بأن الإسلام هو دين المصلحة العامة ما لم تتناقض فيه الاجتهادات مع القطعيات، وعلى هذا سار المغرب.
21: نظمت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي اليوم بباماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة لتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، وضم شركات تمثل العديد من القطاعات الاستراتيجية ولا سيما الصناعات الغذائية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والعقار والمناجم والمالية والاتصالات والخدمات اللوجستية. تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026. المزيد معك حفصة الحجام.
9: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة، أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية أضاف فالبلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
21: أكدت القنصلية العامة للمغرب بولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. شيماء جبران في المتابعة.
10: أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب بولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما. تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. وأشار البلاغ إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. وفي هذا السياق جددت سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة ببولونيا التأكيد على التزامها بمواصلة متابعة هذه القضية بكل العناية والمسؤولية وتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الفقيد.
21: وجهويا جرى بخنيفرة إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية والارتقاء بالفضاء الحضري، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. عودة إليك إلياس أبو الرجاء.
22: عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبات وفعاليات محلية على إطلاق عدد من الأوراش المهيكلة التي تروم تحديث البنية التحتية وتحسين جودة إطار عيش الساكنة وتعزيز جاذبية المدينة. وفي هذا الإطار تم إطلاق وأشغال مشروع التطهير السائل بحي تعبيت وتيزن صلصال بجماعة موحى وحمو الزياني بكلفة إجمالية تفوق 10 ملايين درهم بتمويل من مجلس جهة بني ملال خنيفرة. ويرم هذا المشروع الذي يرتقب إنجازه في غضون 12 شهرا الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل وتحسين الظروف الصحية والبيئية والحد من المخاطر المرتبطة بتصريف المياه العادمة.
21: دوليا أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام بدولة الكويت محمد بدر إبراهيم أنه تم السيطرة ظهر اليوم على حريق دلع في منفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد، وذلك عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن فرق الإطفاء بشرت فور وصولها التعامل مع الحريق حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدا تسجيل خسائر مادية فقط دون أي إصابات بشرية. ثقافيا افتتح الفنان وقائد الأوركسترا المغربي أمين بوتشار بمنصة باب المنصورة التاريخية بمدينة مكناس فعالية الدورة السادسة لمهرجان عيسوى مقامات وإيقاعات عالمية، مقدما للجمهور رحلة موسيقية عبر أشهر كلاسيكيات الأغنية المغربية والعربية. وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركسترا باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، حيث تفاعل الحاضرون مع عدد من المقاطع مرددين كلماتها في أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. وفي الرياضة أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 33. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات التي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
1: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراع على ريم راديو.
13: ريم راديو
20: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو
20: إذاعة الأخبار المغربية.
11: التحول الرقمي شكل محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية.
6: هذا الاجتماع يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في شهر يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية.
11: الاجتماع يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين بواشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب، ومن المنتظر أن تساهم هذه الشراكة في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين. البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
20: أخبار المغرب والعالم.
7: بتعليمات ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030. السيد بوريطة أبرز الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، مؤكدا أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. هذه القمة تأتي في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في إفريقيا، وناقشت خارطة طريق للاتحاد الإفريقي بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدة وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو.
20: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
20: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
24: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو
20: إذاعة الأخبار المغربية.
0: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن. وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلة للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية. وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العودة الجرم.
13: غيم راديو.
24: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: غيم راديو.
24: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إجراء القرعة الخاصة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 23 من شتنبر 2026. دوليا بالكويت السيطرة على حريق في منفذ العبدلي الحدودي عقب استهدافه بطائرات مسيرة معادية. إلى التفاصيل. جرى بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
22: هذه المذكرة التي وقعها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات في القضايا الفقهية والشؤون الإسلامية ذات الاهتمام المشترك. وترمي المذكرة أيضا إلى تقاسم تجربة المؤسسة العلمية المغربية مع مجموع العلماء المسلمين وتحديدا ما يتعلق بمناهج تسديد التبليغ وما يرتبط بها من مقاصد تهم توعية الناس بكون الإسلام دينا للمصلحة العامة.
21: وفي تصريح للصحافة أكد السيد مصطفى سانو أن المجمع باعتباره هيئة علمية وفي حاجة إلى علماء بارزين يعملون على نشر وتكريس وترسيخ قيم الإسلام الوسطي. أكد السيد التوفيق أن مذكرة التفاهم هاته تهدف أساسا إلى إطلاع العلماء المسلمين على تجربة المؤسسة العلمية في المغرب. نستمع إلى تصريح قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
23: ما من شك أن هذه المذكرة من المذكرات النوعية التي وفق المجمع إلى توقيعها مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ونوعيتها تعود أو تكمن في كونها من المذكرات الواقعية التي تعبر عن طموحاتنا وطموحات المجمع وعن تطلعات المجمع إلى هذا الدعم الفكري والعلمي الذي نتوخاه ونتطلع إليه من لدن علماء المغرب.
5: المخاطب الطبيعي والعضوي لمجمع الفقه الإسلامي الذي يمثله الذي أمينه العام أخي معالي الأستاذ قطب سانو، مخاطبه هو المجلس العلمي الأعلى، ولذلك فإنه اتفقنا أنا وإياه على أن تكون هذه التوقيع على هذه مذكرة بمثابة تهيئ لدورة مقبلة إن شاء الله ستكون مع المجلس العلمي الأعلى، وستدرس فيه أشياء يعني أصيلة تتعلق باطلاع علماء المسلمين على

0: قامت غرفة التجارة والصناعة في مالي والاتحاد العام لمقاولة المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل في مالي اليوم بباماكو منتدى الأعمال مالي المغرب، وذلك على هامش الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب مالي. وذكر الاتحاد العام لمقاولة المغرب في بلاغ أن الوفد المغربي ترأسه رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب مهدي التازي، وضم شركات تمثل العديد من القطاعات الاستراتيجية ولا سيما الصناعات الغذائية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والعقار والمناجم والمالية والاتصالات والخدمات اللوجستية. تم اليوم بمقر قطاع التواصل وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت إشراف الكاتب العام للقطاع إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المقررة يوم 23 شتنبر 2026. المزيد معك حفصة الحجام.
1: وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل أوضحت في بلاغ لها أنه تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة والبالغ عددها 27 حزبا إلى 3 مجموعات رئيسية. المجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فرق برلمانية خصصت لها مدة بث تصل إلى 21 دقيقة. أما المجموعة الثانية التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فرق فسيخصص لكل حزب منها 15 دقيقة، بينما خصصت 9 دقائق لأحزاب المجموعة الثالثة غير الممثلة برلمانيا. وأشار البلاغ إلى أن الأحزاب الممثلة في البرلمان ستستفيد أيضا من حصة فريدة في إطار ضيف النشرات الإخبارية. وبالنسبة لتغطية التجمعات الانتخابية أضاف فالبلاغ أن وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية ستغطي تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي وفق حصص زمنية متفاوتة تراعي حجم التمثيلية البرلمانية لكل مجموعة.
0: أكدت القنصلية العامة للمغرب بولونيا أنها تواصل بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما متابعة قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير الذي توفي يوم 19 من يوليوز بمدينة بولونيا خلال تدخل لعناصر الشرطة الإيطالية. شيماء جبران في المتابعة.
2: أوضح بلاغ للقنصلية العامة للمغرب بولونيا أن القنصل العام السيدة خديجة بندور قامت بتعليمات من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بزيارة إلى أسرة الفقيد لإبلاغها بالتعبئة الكاملة للمصالح الدبلوماسية والقنصلية للمملكة من أجل متابعة هذه القضية وتسخير جميع الوسائل اللازمة لتوفير الدعم والمواكبة الإدارية والقنصلية المطلوبة في هذه الظروف المأساوية. وأضاف المصدر ذاته أن القنصلية العامة بتنسيق وثيق مع سفارة المملكة بروما تواصل اتصالاتها المباشرة مع السلطات الإيطالية المختصة وتتابع عن كثب مختلف مراحل المسطرة القضائية الجارية في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية ذات الصلة. وأشار البلاغ إلى أن القنصلية العامة تواصل مواكبة أسرة الفقيد في جميع الإجراءات الإدارية والقنصلية المتعلقة بنقل جثمانه إلى المغرب فور استكمال المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة من السلطات القضائية الإيطالية المختصة. وفي هذا السياق جددت سفارة المملكة المغربية بروما والقنصلية العامة ببولونيا التأكيد على التزامها بمواصلة متابعة هذه القضية بكل العناية والمسؤولية وتوفير مختلف أشكال الدعم والمواكبة لأسرة الفقيد.
0: وجهويا جرى بخنفرة إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية والارتقاء بالفضاء الحضري، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. عود إليك إلياس أبو الرجاء.
3: عامل إقليم خنفرة محمد عادل إهوران أشرف بحضور شخصيات مدنية وعسكرية ومنتخبين وفعاليات محلية على إطلاق عدد

0: من الأوراش المهيكلة التي تروم تحديث البنية التحتية وتحسين جودة إطار عيش الساكنة وتعزيز جاذبية المدينة. وفي هذا الإطار تم إطلاق أشغال مشروع التطهير السائل بحيي تعبيت وتيزن صلصال بجماعة موحى وحمو الزياني بكلفة إجمالية تفوق 10 ملايين درهم بتمويل من مجلس جهة بني ملال خنفرة. ويروم هذا المشروع الذي يرتقب إنجازه في غضون 12 شهرا رفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل وتحسين الظروف الصحية والبيئية والحد من المخاطر المرتبطة بتصريف المياه العادمة.
1: دوليا، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام بدولة الكويت محمد بدر إبراهيم أنه تم السيطرة ظهر اليوم على حريق دلع في منفذ العبدلي الحدودي شمال البلاد، وذلك عقب استهدافه بطائرة مسيرة معادية. وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن فرق الإطفاء بشرت فور وصولها التعامل مع الحريق، حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكدا تسجيل خسائر مادية فقط دون أي إصابات بشرية. ثقافيا، افتتح الفنان وقائد الأوركسترا المغربي أمين بوتشار بمنصة باب المنصورة التاريخية بمدينة مكناس فعالية الدورة 6 لمهرجان عيسوى مقامات وإيقاعات عالمية، مقدما للجمهور رحلة موسيقية عبر أشهر كلاسيكيات الأغنية المغربية والعربية. وأمام جمهور غفير أدى أمين بوتشار مرفوقا بأوركسترا باقة من الأغاني الخالدة التي طبعت ذاكرة أجيال متعاقبة في توزيع موسيقي جمع بين أصالة التراث وحداثة الأداء، حيث تفاعل الحاضرون مع عدد من المقاطع مرددين كلماتها في أجواء احتفالية امتزجت فيها مشاعر الفرح والحنين. وفي الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم سيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه بملعب أريانا ضواحي العاصمة التونسية على المنتخب التونسي 4-3 في المباراة التي جمعتهما برسم الجولة 3 والأخيرة. وخاضت اللاعبات المغربيات لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الذي جرى على شكل بطولة في مجموعة واحدة، وفي جعبتهن تعادل أمام بوتسوانا وانتصار على ليبيا، وبالتالي لم يكن أمامهن من خيار للظفر باللقب غير الفوز على التونسيات التي حققنا فوزين على كل من بوتسوانا وليبيا. نهاية هذه النشرة الإخبارية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
0: بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد في أكرا. بهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية أفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونها القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكامة السياسية. وتأتي هذه القمة التي تركز على القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة بحلول عام 2030 ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة في القارة، فضلا عن تعزيز الأنظمة الصحية في أفق عام 2030 في أعقاب قرار الدورة العادية 38 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات المتعلق بتطور الأولويات الصحية في أفريقيا. وناقشت القمة خارطة طريق للاتحاد الافريقي في أفق عام 2030 وما بعده بهدف ضمان استدامة الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية السيدا وتعزيز صمود الأنظمة الصحية وتحسين الأمن الصحي في مختلف أنحاء القارة. ويتكون الوفد المغربي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالكة. غيم راديو.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: بتعليمة ملكية سامية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي تنعقد اليوم في أكرا. وبهذه المناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات. وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية والتمويل المبتكر والحكمة السياسية.
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها بالرباط وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية لتعاون الدولي الأردن. وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة وصولا إلى إدماج فعال ضمن النسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيدها خاصة على مستوى الممارسات والكيفيات التي تسير بها عمليات الإسهام في إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسر النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. وذكرت المؤسسة أن المناقشات التي أعقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فعاليات القوة الناعمة وأثرها على تقليص صدمة الإفراج وأثرها في تعزيز التماسك الاجتماعي على النحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2000. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من من الممارسات الفضلة للمؤسسة مع مختلف الفئات. وتأتي زيارة الوفد في إطار التعاون الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفي سياق الشراكة الأورومتوسطية وفق برنامج توجيهي يتضمن 4 محاور استراتيجية. وتهم هذه المحاور الاستراتيجية الاستجابات العملياتية لمكافحة المخدرات والجرائم المنظمة والوقاية والتوعية وتخفيض الطلب والتنسيق الوطني والعلاج والتأهيل والتدريب المهني في إطار المؤسسات الإصلاحية والدعم بعد الإفراج وإعادة الإدماج والحد من العود الجرمي.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يظل الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغرب وسهول تادلة ورحامنة ومنطقة سوس والشياضمة والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية. سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مسحوبة محليا بكتل ضبابية بالقرب من سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبمنطقة سوس وشرق الواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الصحراوية. وستكون الأجواء غائمة جزئيا فوق مناطق الأطلس وأقصى جنوب البلاد مع نزول قطرات مطرية متفرقة وبروز رعد محلي. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السهول الوسطى وشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محلي. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا ضعيفا بالواجهة المتوسطية وبجنوب البلاد وستنخفض أو لن تتغير كثيرا بباقي الجهات الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال الجرف وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة تخليد بلاده للذكرى ثورة 23 يوليوز. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني للسيد السيسي مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب المصري الشقيق ببلوغ ما يرجوه من مزيد التقدم والرفاه. ومما جاء في هذه البرقية كما يطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة الوطنية لأعرب لفخامتكم عن بالغ تقديري لما يربط الشعبين من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الفاعل والتي نحرص سويا على تعزيزها وعلى مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير آلية التعاون البناء بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس اليوم سلسلة الدورات التدريبية الموجهة للتجار الفلسطينيين في القدس ونواحيها في مجال الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير، والتي استفاد منها زهاء 100 من المقدسيين. وشهد اليوم الأخير من البرنامج تنظيم الدورة الرابعة من التدريب بشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس، وتميز بتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين من التجار وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال والعاملين في الشركات التجارية. وركزت الدورات الأربعة على استراتيجيات التوسع في الأسواق الخارجية وإعداد العقود الدولية والتخليص الجمركي وإدارة سلاسل التوريد والحد من المخاطر المالية والقانونية. قالت المتدربة بشرى خليل عباسي إن الدورة ركزت على مفاهيم الاستيراد والتصدير وإجراءاتهم القانونية وساعدتها على معرفة حقوقها وواجباتها والجهات التي ينبغي التعامل معها لإنجاز عمليات الاستيراد والتصدير بشكل قانوني. وأشار التاجر عماد محمود أبو غزالة من البلدة القديمة في القدس إلى أنه التحق بالتدريب بالتزامن مع استعداده لبدء مشروع الاستيراد منتجات من أوروبا، وأنه ساعده على فهم خطوات الاستيراد والتصدير وتجنب المشكلات والتكاليف الإضافية خاصة في ظل الظروف التي يعيشها التجار في القدس. وأكد المشاركون أهمية هذه الدورات في دعم وتأهيل التجار المقدسيين مشيدين بمبادرة وكالة بيت مال القدس الشريف التي تفتح آفاقا جديدة لتطوير أعمالهم وتوسيع قدراتهم التنافسية. من جانبه أكد مستشار الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس وائل حجازي أن الدورات التدريبية ساهمت في رفع المعرفة العملية للتجار المقدسيين بإجراء الاستيراد والتصدير، بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.

0: بما يساعدهم على تسريع إنجاز معاملاتهم وتقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وزير العدل عبد اللطيف وهبي يشرف بصفرو على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة، منشأة حديثة تروم تحسين ظروف استقبال المتقاضين وتعزيز جودة الخدمات القضائية بالإقليم.
3: ستقوم بتقريب أولا الولوج القضائي للمواطنين بالاهتمام بقضايا الأسرة والطفل، وكذلك بالتحولات اللي كتعرفها مدونة الأسرة اللي غادي تجي في المستقبل كمشروع جديد اللي شرف عليه جلالة الملك وأمر به جلالة الملك.
2: المبنى الجديد الذي تم تجهيزه لضمان مواكبة أفضل للمواطنين في قضايا الأسرة يتوفر على 34 مكتبا وقاعتي جلسات وفضاءات للأرشيف وقاعات للمداولات، فضلا عن فضاء للاستقبال وآخر مخصص للأطفال.
4: هذه المؤسسة القضائية اللي غادي تعزز البنية القضائية بالدائرة الاستئنافية وأيضا بالمدينة، وغادي تسهل الولوج ديال المتقاضين للقضاء خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسرة.
2: هذه المنشأة أنجزت بغلاف مالي إجمالي يفوق 28 مليون درهم بهدف تحسين ظروف استقبال المرتفقين وتعزيز جودة الخدمات القضائية المقدمة بإقليم صفرو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها برباط وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم. بلاغ للمؤسسة ذكر أن الوفد الأردني ضم 12 مسؤولا رفيع المستوى يمثلون مختلف المصالح الأمنية والإصلاحية، خاصة مصلحة مكافحة المخدرات والفرقة الخاصة ومصلحة المراكز الإصلاحية وإعادة التأهيل، مرفوقين بممثلين للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الأردن. المصدر ذاته أشار إلى أن الزيارة شكلت فرصة لتعزيز التواصل والتعريف بمهام وخدمات المؤسسة في مجال مصاحبة ورعاية نزلات ونزلاء الفضاءات السجنية وكذا نزلاء مراكز حماية الطفولة، وصولا إلى إدماج فعال ضمن نسيجين الاجتماعي والاقتصادي. وحسب البلاغ اطلع الوفد على تجربة المؤسسة وفق الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، خاصة على مستوى الممارسات ومواكبتها برعاية لاحقة لفائدة المفرج عنهم على اختلاف جميع الفئات وما يواكبها من عناية ورعاية لأفراد أسرة النزيل زمن العقوبة السالبة للحرية. المؤسسة ذكرت أن المناقشات التي عقبت الاطلاع على البرنامج الطموح الذي تنهض به المؤسسة رشح عنها تعزيز الثقة في فاعلية القوة الناعمة وآثارها على تقليص صدمة الإفراج وآثارها في تعزيز التماسك الاجتماعي على نحو الذي أرشدت إليه التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ تأسيسه للمؤسسة ورئاسته الفعلية لها سنة 2002. كما أفصح اللقاء عن رغبة أكيدة من الطرفين على مزيد من الانفتاح والاطلاع والنهل من الممارسات الفضلى للمؤسسة من مختلف الفئات.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين
8: ريم راديو.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بإقليم توريرت إنجاز مشاريع ثقافية وتجارية بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. بالوليدية رفع شارة اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير للمرة الأولى. وبوجدة معرض تشكيلي يحتفي بالذاكرة الموسيقية والتراثية لجهة الشرق. يشهد إقليم توريرت إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية تنم تعزيز البنية التحتية الثقافية والتجارية، وذلك بغلاف مالي يفوق 46 مليون درهم. وتندرج هذه الأوراش في إطار الديناميات التنموية التي يشهدها الإقليم تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق تنمية مجالية مستدامة والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. ويتعلق الأمر بإنجاز مركب ثقافي وإعادة تهيئة دار الباشا بالعيون سيدي ملوك، وهو مشروع رصد له غلاف مالي يبلغ 17 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز البنية التحتية الثقافية وتثمين الموروث المعماري والحضاري للمدينة. جرى بالوليدية بإقليم سيدي بنور رفع الشارة الدولية اللواء الأزرق بالشاطئ الكبير لأول مرة في تتويج يكرس الالتزام بالمعايير البيئية والصحية الصارمة وتوفير شروط السلامة للزوار والمصطافين. لنتابع.
10: رفع هذه الشارة، شارة اللواء الأزرق، يعكس الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير، معايير صارمة تضمن توفير شروط السلامة للزوار والمصطفين.
11: كتشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوليديه، الشاطئ الكبير للوليديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوليديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير والشاطئ جوز. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه، كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوليديه هي جوده جيده. ثانيا كاين التحسيس، التربيه والتحسيس على البيئه، اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والماء صالح الشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
12: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي لوالديا مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه، زعما ماشي بحر زوين.
10: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة حضره على الخصوص عامل إقليم سيدي بنور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
9: في إطار المبادرات الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذكريات الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والرأي للفنان يونس ميلودي، الذي يسلط من خلاله الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الرأي والتراث الموسيقي بجهة الشرق. لنتابع.
13: كنقوم بواحد المعرض اللي سميتو الفن والراي، وهو واحد المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكره الموسيقيه ديال الجهه الشرقيه، واحد الانواع الموسيقيه اللي كنعرفوهم في هذه المنطقه، اللي من بينهم المشيخه، العرفه، الرقاده والراي كذلك. وهذا المعرض هو واحد المعرض اللي بشراكه مع مهرجان الراي للشرق وكذلك ولايه الجهه الشرقيه، واللي كنفتخر بهذه الشراكه معهم. هذا المعرض هو واحد البحث اللي دار على الذاكره الموسيقيه بالجهه الشرقيه، واللي خاصنا نخدموا عليها ونشتغلوا عليها ديما، ونعطيو ديما التكريم والقيمه لدوك الفنانين التراثيين اللي عندنا بالمنطقه، باش نحيو هاد التراث ديما ونخليوه كاين معنا في كل وقت.
9: وبهذا نصل الى نهايه حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
8: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحصين مركزها الديني والحضاري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي أشار خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق نتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين مقلقة بسبب الصعوبات اليومية التي يواجهونها في تأمين سبل عيشهم، فضلا عن القيود المفروضة على تنقلهم وحرية حركتهم. وأضاف أن هذه التحديات تعزز التزام وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بمواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضح الشرقاوي أن عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القدس وفلسطين يواجه تداعيات الأحداث المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن دور لجنة القدس تحت القيادة الحكيمة لرئيسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يظل مهما ومؤثرا في الدفع بجهود السلام.
5: الخبر من المصدر.
1: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة.
14: ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
2: خلال ندوة صحفية عقدت بمدينة الجديدة، كشف المنظمون عن تفاصيل الدورة الجديدة من موسم مولاي عبد الله أمغار الذي تحتضنه جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 من غشت المقبل.
15: السنة إن شاء الله كنطمحوا أننا غتكون أكثر من 140 صربة، أكثر من 2500 فارس، أكثر من 2500 فارس. بالنسبة للجديدة السنة وأننا حاولنا أننا نوفروا الأطباء البيطريين على مدة 24 ساعة على 24 ساعة، وكذلك نساعدوا في التأمين والتنظيم داخل المحرك.
2: برنامج هذه الدورة يتميز بتنوع فقراته الدينية والثقافية، إذ تشرف السلطات المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية يؤطرها نخبة من العلماء والباحثين، إلى جانب مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح.
16: النسخة هذه إن شاء الله يكونوا فنانين المرموقين من ناحية الفن، خيالة علفات كبيرة طبوريدة، غتكون إن شاء الله واحد العلفات جداد اللي غيكونوا علفات تبارك الله في واحد المستوى كبير. المحتوى الديني والأنشطة الدينية هي غادي نزيدوا منها السنة هذه.
2: موسم مولاي عبد الله أمغار يعد من أبرز التظاهرات التراثية بالمغرب لما يجسده من غنى الموروث الثقافي اللامادي وأصالة التقاليد المتجذرة بمنطقة دكالة، وتأتي دورة هذه السنة في إطار رؤية طموحة تروم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مصاف التظاهرات الوطنية والدولية الكبرى من خلال الموازنة بين صون التراث الأصيل والانفتاح على المحيط الدولي بما يعزز إشعاعه الثقافية والسياحية على المستويين الوطني والدولي.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: ريم راديو،
17: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
19: شكل التحول الرقمي محور اجتماع عقد بالرباط بين الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح صغروشني ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديون الذي ترأس وفد هذه المؤسسة المالية العالمية. وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة صغروشني أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب الموافقة على برنامج تسريع التحول الرقمي للمملكة والتوقيع عليه في يونيو الماضي، والذي مكن من تحديد إطار مشترك قائم على نتائج قابلة للقياس وعلى استخدام الأنظمة الوطنية. وأوضحت أن هذا البرنامج الذي رصد له تمويل قدره 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات يهدف إلى تسريع نشر واعتماد الخدمات العمومية الرقمية المتمحورة حول المرتفقين، فضلا عن تعزيز رقمنة القطاع الخاص وقدرته التنافسية ومساهمته في خلق فرص الشغل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة ستتيح تسريع الأوراش التي أطلقتها الوزارة بالفعل، لا سيما في مجالات الإدارة الرقمية والبنيات التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي وكذا الاقتصاد الرقمي والتشغيل، من خلال إدراجها في منطق يركز على النتائج وأفادت بأن الأولوية الفورية للقطاع تتجلى في ضمان الإطلاق العملي للبرنامج بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية بغية توفير الظروف اللازمة لدخوله حيز التنفيذي قبل تاريخ 23 شتنبر 26 2000. من جهته أشار السيد ديون في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق النقاشات التي انطلقت منذ سنتين في واشنطن حول إرساء شراكة متينة مع المغرب، وفي هذا الصدد نوه بإضفاء بعد ملموس على هذا التعاون من خلال الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم الأجندة الرقمية للمملكة. واعتبر أن هذه الشراكة ستسهم في تحديث الإدارة وتطوير الأجندة الرقمية وخلق فرص الشغل وكذا تعزيز قابلية التشغيل البيني للأنظمة، بما يتيح تحسين أداء الاقتصاد والإدارة المغربيين.
8: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
18: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
8: ريم راديو،
20: إذاعة الأخبار المغربية.
21: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
22: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الإيكولوجية، وهذه أبرز العناوين. 310 حرائق غابوية أتت على مساحة 1850 هكتارا من فاتح يناير إلى 20 من يوليوز الجارية حسب الوكالة الوطنية للمياه والغابات. العاصفة المدارية بيرثا تهدد سواحل جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. المكسيك تطلق صندوقا بيئيا بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل مشاريع العمل المناخية. وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأنه منذ بداية السنة وإلى غاية 20 من يوليو 2026 تم تسجيل ما مجموعه 310 حرائق غابوية على الصعيد الوطني أتت على مساحة تقدر ب 1850 هكتارا، أي بمعدل 5.9 هكتار لكل حريق. الوكالة ذكرت في بلاغ أن هذه المساحة المحروقة تتوزع ما بين 832 هكتارا عن التشكيلات الغابوية الشجرية، وحوالي 1018 هكتارا عبارة عن أصناف ثانوية وتشكيلات عشبية. الوكالة أوضحت أيضا أن المؤشرات الإحصائية المسجلة إلى غاية 20 من يوليو الجارية تبرز مقارنة بالمعدل العشري للفترة ذاتها تبرز مفارقة إيجابية تعكس فعالية منظومة التدخل، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحرائق بنسبة تقارب 32% منتقلا من معدل عشري قدره 233 حريقا إلى 310 حرائق، تراجعت المساحة المحروقة بنحو 30% لتنخفض من معدل 2660 هكتارا إلى 1850 هكتارا فقط. دوليا اشتدت قوة العاصفة المدارية بيرثا في منطقة الخليج، مما يشكل تهديدا لعدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة، حيث يتوقع هبوب رياح عنيفة وحدوث فيضانات ساحلية خلال الساعات القليلة القادمة. ووفقا للمركز الأمريكي للأعاصير، فقد تمركزت العاصفة على بعد حوالي 115 كيلومترا جنوب غرب مدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا، وهي تتقدم ببطء نحو الشمال الغربي والساحل برياح متواصلة تصل سرعتها إلى 97 كيلومترا في الساعة. هذا وتم تصنيف عدة مناطق ساحلية أمريكية في وضع اليقظة أو الإنذار من العواصف المدارية، حيث يتوقع هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة واحتمال تدفق مياه البحر نحو اليابسة على طول الساحل الشمالي للخليج، حسب ما أفاد به المركز. وغير بعيد من الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الحكومة المكسيكية عن إطلاق صندوق رأس المال البيئي للمكسيك، وهو آلية تمويلية جديدة تهدف إلى تعبئة 10 ملايين دولار لدعم مشاريع استعادة النظم البيئية وإدارة الموارد المائية والاقتصاد الدائري والعمل المناخي، بما في ذلك مواجهة ظاهرة حليب السرجسوم التي تؤثر على سواحل البحر الكاريبي المكسيكي. وزيرة البيئة والموارد الطبيعية أليسيا بارسينا أوضحت أن الصندوق أصبح جاهزا لبدء العمل بعد 8 أشهر من الإعداد بالتعاون مع وزارة المالية وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الذي سيتولى إدارة الصندوق والإشراف على تنفيذ مشاريعه. كما يشمل برنامج الصندوق مشاريع لتطهير الأحواض المائية واستعادة 100,000 هكتار من غابات المانغروف وتطوير مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام نشرة الإيكولوجية، دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
23: عدد ضحايا وباء إيبولا في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعرف ارتفاعا بأزيد من 1,000 ضحية، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن السلطات في الكونغو الديمقراطية. جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت حوالي 1,000 حالة وفاة بالإضافة إلى 2,473 إصابة مؤكدة، في حين استقرت الحصيلة في أوغندا المجاورة عند وفتين 20 إصابة، بعدما أكدت السلطات الأسبوع الماضي خلو البلاد من أي إصابات نشيطة بحسب تقرير المنظمة المؤرخ في 20 يوليو. وخلال 50 عاما الماضية أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 15,000 شخص في إفريقيا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن بدء تجارب سريرية على علاجين ضد السلالة الأخيرة النادرة من الفيروس، ومنحت أيضا ترخيصا بالاستخدام الطارئ لأول اختبار تشخيص جزئي للكشف عنها. وفي الأسبوع الماضي أعلنت المنظمة كذلك إطلاق أول تجربة لتقييم سلامة أحد اللقاحات بقيادة جامعة إكسفورد في المملكة المتحدة. من جهته حذر المسؤول عن إدارة الاستجابة لتفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بمنظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، من أن الوباء ما يزال متقدما علينا بخطوة، وما زلنا في مرحلة نحاول فيها اللحاق بتطوراتها.
4: ريم راديو،
24: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
24: الخبر من المصدر.
10: تحتضن جماعة مولاي عبد الله التابعة لإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 أغسطس المقبل فعاليات موسم مولاي عبد الله مغار، الذي يعد موعدا سنويا متميزا يسلط الضوء على التراث المادي والتقاليد العريقة لمنطقة دوكالا. وأبرز المنظمون خلال ندوة صحفية عقدت أمس الثلاثاء بالجديدة لتسليط الضوء على هذا الحدث أن دورة هذه السنة تأتي في إطار رؤية ترم الارتقاء بهذا الموعد السنوي إلى مستوى تدهورة وطنية ودولية كبرى تجمع بين صون الموروث الثقافي الأصيل وتعزيز الانفتاح على المحيط الدولي. وفي هذا السياق أبرز رئيس اللجنة التنظيمية المهدي الفاطمي أن موسم مولاي عبد الله أمغار يشهد دينامية متواصلة تعكس المكانة المتنامية التي بات يحتلها على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا أن نسخة هذه السنة تتميز ببرنامج غني ومتنوع يتوزع على أنشطة دينية وثقافية وفنية لتلبية أذواق مختلف الزوار. وأشار السيد الفاطمي إلى أنه من المتوقع أن يستقبل الموسم هذه السنة حوالي 800,000 زائر يوميا في أوقات الذروة، مبرزا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان الإنسابية في التنقل والاستجابة لتطلعات الزوار. من جانبه أفاد رئيس الاتحاد الإقليمي لفروسية بوريدا بالجديدة سعيد غيت أنه من المرتقب أن تعرف دورة هذه السنة مشاركة قياسية تتجاوز 140 سر وأكثر من 2500 فارس، مبرزا أنه تم اتخاذ جميع التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان سلامة الخيول والفرسان والتي تشمل التغطية البيطرية المستمرة وتخصيص مناطق آمنة لتعبئة البارود بالمحركين. ويتميز برنامج هذه الدورة بتنوع فقراته الدينية والثقافية، حيث تشرف السلطة المحلية والمجلس العلمي المحلي على تنظيم سلسلة من المحاضرات والندوات الفكرية التي يؤطرها ثلة من العلماء والباحثين، إلى جانب تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم ومجالس للذكر والمديح.
7: ريم راديو،
24: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
24: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
24: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو،
24: ريم راديو.
12: في إطار المبادرة الثقافية الموجهة لتوثيق وصون الذاكرة الفنية الوطنية، افتتح برواق الفنون بوجدة المعرض التشكيلي الفن والراية الذي يسلط الضوء على أبرز رواد وأعلام فن الراي والتراث الموسيقي بجهة الشرق من خلال مشروع تشكيلي يعكس رؤية فنية خاصة.
13: المعرض اللي اليوم يخلد الفنانة المعروفين في فن الراي عبر تاريخ مدينة وجدة والجهة الشرقية عبر لوحات اللي استعمل فيهم هاد الكاسيطات.
12: أنماط تراثية أصيلة بالمنطقة، إلى جانب تقديم 20 لوحة تشكيلية تحتفي ب 23 قامة فنية من رواد الأغنية الشرقية وموسيقى الراية.
25: المعرض اللي حاولت نشتغل فيه على الذاكرة الموسيقية ديال الجهة الشرقية، واحد الأنواع موسيقية اللي كان نعرفوهم في هذه المنطقة اللي من بينهم المشيخة، العرفة، الرقادة والراي كذلك.
26: حاولوا نخلقوا واحد التوازن ما بين الشيوخ الرواد ديال الموسيقى التراثية في المنطقة الشرقية وما بين عاوتاني الفنانين تاع الراي اللي كنسميهم حنا بحال المجددين اللي جاوا شدوا ديك الموسيقى التراثية وردوها لنا راي، يعني بموسيقى اللي كنعرفوها.
1: ويستقبل المعرض زواره إلى غاية ثاني غشت المقبل في إطار فعاليات مهرجان الراي للشرق بدعم من ولاية جهة الشرق وبشراكة مع إدارة المهرجان في مبادرة ترم توثيق وصون الذاكرة الفنية والتراث الموسيقي بالجهة.
2: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
9: أكدت السيدة نوال المتوكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها شخصية بارزة رفيعة المستوى ملتزمة بنهوض

0: هي مسؤولية الجميع، وأن النجاح في هذا المجال يتطلب التزاما جماعيا من قطاعات النقل والصحة والتعليم والتعمير والمالية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. كما دعت السيدة المتوكل إلى إعادة تعريف التنقل، مشيرة إلى أن الهدف لم يعد مجرد تسيير عدد أكبر من المركبات، بل ضمان تنقلات آمنة وعادلة ومستدامة للجميع. وأشارت المتحدثة إلى أنه مع تطور المجتمعات تتغير التحديات كذلك، مسلطة الضوء على توسع الحضري السريع والتحول الرقمي والأشكال الجديدة للتنقل وتطور أنماط العمل التي تستوجب التحلي بالمرونة والابتكار والتطلع نحو المستقبل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: رفع هذه الشارة شارة اللواء الأزرق يعكس الجهود المبذولة من طرف الجماعات الترابية بدعم من شركائها للاستجابة للمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء، خاصة المعايير المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والإخبار والتحسيس والتربية البيئية والصحة والسلامة والتهيئة والتدبير، معايير صارمة تضمن توفير شروط السلامة للزوار والمصطفين.
4: كنشرفوا هذا النهار باش برفع اللواء الازرق بالشاطئ الوليديه، الشاطئ الكبير للوليديه، لان كتعرفوا كاين ثلاثه شواطئ بالوليديه، كاين الشاطئ الكبير والشاطئ الصغير والشاطئ جوز. هذا العام حصلنا على اللواء الازرق بالشاطئ الكبير. من ضمن شروط الحصول على هذا اللواء، اولا كتكون جوده ديال المياه ديال السباحه. كي كتعلموا الجوده ديال المياه ديال الوليديه هي جوده جيده. ثانيا كاين التحسيس، التربيه والتحسيس على البيئه، اللي كنقوموا بعده ورشات مع الشريك ديالنا المكتب الوطني للماء والماء الصالح للشرب والكهرباء، بعده ورشات للتحسيس على البيئه للمصطفين.
5: الشاطئ زوين، عجبني، نقي، اول مره كنجي لوالديه مع العائله وكان زوين، يعني نقي، ما فيه، كاين لا سيكوريتي، كاين شي حاجه مزيانه، زعما ماشي بحر زوين.
3: وجرى هذا التتويج خلال حفل نظم بالمناسبة، حضره على الخصوص عامل إقليم سيد بنور وممثلو السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، فضلا عن فاعلين من المجتمع المدني. الشاطئ الكبير بالوالدية إذن بات وجهة للعائلات ولجميع الفئات للاستمتاع بجودة مياه السباحة والنظافة، بالإضافة إلى توفر الأمن والسلامة.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح يؤكد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال مؤتمر المانحين لصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية أن المغرب وضع السلامة الطرقية في صلب جهوده الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، معربا عن اعتزاز المملكة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية. واعتبر السيد قيوح أن مؤتمر المانحين فضاء متميز للعمل المشترك من أجل حماية الأرواح وبناء مستقبل آمن. وذكر الوزير بأن المغرب أطلق جائزة محمد السادس الدولية للسلامة الطرقية، وذلك خلال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية الذي احتضنته مراكش سنة 2025. وجرى تنظيم مؤتمر المانحين على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية، بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداق

0: والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في الأعراس المغربية القديمة لم تكن الهدايا تقدم في صمت، بل كانت تصل محمولة بالمحبة وتسبقها الزغاريد وترافقها الدعوات الصادقة. وكان المغاربة يسمونه الدفوع، وهو الهدايا التي يحملها الأقارب والجيران والأصدقاء إلى بيت العروسين مساهمة في بداية حياتهما الجديدة. غير أن اسم الدفوع أصبح يطلق في كثير من جهات المملكة على الهدايا التي تحملها عائلة العريس إلى العروس في موكب احتفالي يضم الألبسة والحلي والعطور والحلويات وغيرها من الهدايا التي تعبر عن التقدير والمودة. لم يكن الدفوع يقاس بقيمته المادية، بل بما يحمله من وفاء وتضامن، فكل بيت يقدم ما يستطيع، وكل هدية كانت تحمل رسالة تقول نحن معكم في أفراحكم كما نكون معكم في أيامكم كلها. كانت سلال الدفوع تمتلئ بقطع السكر وأكياس الدقيق والشاي والزيت والتمر والعسل والأغطية والأواني، وأحيانا بالأغنام أو الدجاج بحسب عادات كل منطقة وإمكانات أهلها. عندما يصل الدفوع تستقبله النساء بالزغاريد وتتعالى الأهازيج الشعبية، فيتحول تقديم الهدية إلى احتفال صغير يشارك فيه الجميع كبارا وصغارا. كان الأطفال يركضون خلف المواكب يتأملون السلال المزينة، بينما يتبادل الكبار عبارات التهنئة والدعاء للعروسين بالخير والبركة ودوام المودة. وفي كثير من المناطق المغربية كانت إحدى النساء تتولى تدوين أسماء أصحاب الدفوع وما قدموه، لا من أجل التفاخر وإنما حتى يرد الجميل في أفراحهم ويبقى المعروف متبادلا بين الأسر جيلا بعد جيل. هكذا أصبح الدفوع أكثر من مجرد هدية، بل كان نظاما اجتماعيا يقوم على التكافل ويخفف أعباء الزواج، ويشعر العروسين بأن المجتمع كله يشاركهما بداية الطريق. مع تغير الزمن تبدلت أشكال الدفوع، فتحول في كثير من الأحيان إلى مبالغ مالية أو هدايا عصرية، لكن معناها الجميل ظل حاضرا، لأن قيمة الهدية كانت دائما في رمزيتها لا في ثمنها. ويبقى قد دفوع واحدا من أجمل العادات المغربية، لأنها تذكرنا بأن الفرح الحقيقي لا يكتمل إلا حين يتقاسمه الناس، وأن أجمل الهدايا هي تلك التي تحملها القلوب قبل الأيدي. شكرا لكم على متابعتي من خزائن التراث المغربي، حيث نحفظ الحكايات ونروي تفاصيل الهوية كنزا بعد كنز. إلى اللقاء.
3: من خزائن التراث المغربي، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: خلال حفل ترأسه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ليزيد الراضي بالعيون، جرى تنصيب الرئيس الجديد للمجلس العلمي المحلي محمد فاضل تاروزي. الحفل حضره على الخصوص والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرت، ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد رشيد، ورؤساء عدد من المجالس العلمية المحلية والجهوية، بالإضافة إلى قيمين دينيين.
6: تواجد اليوم بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء بشأن تنصيبنا لرئاسة المجلس العلمي المحلي بالعيون، الذي تشرفت بتعيينه من طرف مولانا أمير المؤمنين محمد السادس عز الله أمره للحفاظ على الأمن الروحي للمواطنين والمواطنات.
5: وفي كلمة له بهذه المناسبة، ذكر السيد الراضي بمضمون الرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المجلس العلمي الأعلى بشأن إحياء الذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، مستعرضا بذلك المهام الأساسية المنوطة بالمجالس العلمية المحلية والجهوية. وعن أهمية تنزيل خطة تسديد التبليغ، شدد السيد الراضي على أنها مشروع هام يهدف إلى تقريب قيم الدين من المواطنين وترسيخ أثره في سلوكهم اليومي.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة تخليد بلاده للذكرى ثورة 23 يوليوز. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني للسيد السيسي، مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب المصري الشقيق ببلوغ ما يرجوه من مزيد التقدم والرفاه. ومما جاء في هذه البرقية، كما يطيب لي أن أنتهز هذه المناسبة الوطنية لأعرب على فخامتكم عن بالغ تقديري لما يربط شعبينا من أواصر الأخوة المتينة والتضامن الفاعل، والتي نحرص سويا على تعزيزها وعلى مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير آلية التعاون البناء بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: استقبلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمقرها برباط وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية، اطلع على تجربة المؤسسة في مجال إعادة الإدماج داخل الفضاءات السجنية ومواكبتها برعاية لاحقة